0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لاب طعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا: انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس، لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول أنه مهم أوي نعرف أن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف أنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعاً من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسياً جداً لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم. وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى.
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوك أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: لسه مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولبلب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعنة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى يا دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمرة في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكو في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوزش. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياه ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهما مش واخدين اصلا بالهم، حاجه هما مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، او اني اول لما حد يرتبط بيا ابدا علاقه مثلا مع حد وادخل في العلاقه دي، او اني ادخل اللي هيرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسيه ادخله بقى في حاجات بقى ايه صعبه بتلكك له كده من الاخر. وهدفي من الحاجات اللي انا بدخله فيها دي هو تعجيزه وافشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حبه هقراه معاكم بالظبط، بيقول انا عارف ان الكلام ده مؤلم والرؤيه دي مزعجه خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور، وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يعني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قاعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: بس.
1: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
2: الأخبار؟
1: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله.
1: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
2: شوية
1: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
2: ما نفتحش في جروح قديمة.
1: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
2: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي. فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه؟

وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انتي ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انتي ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايزة أقولك بقى أنه في طريقة عجيبة غريبة نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو أنا أقدر أطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ أه طبعا أهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان أنا مش مستريح ليهم. إيه ده؟ وأنا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: وأنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأني في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله.

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح.
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقول لك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني يا إيمي؟
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا, والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا, شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده, بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش, هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق, لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية, أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي, أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل, ده حماية, ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي, ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية, الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى, أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة, تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة, تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني, خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني,
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين,
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بقسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه، بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله، لاني خلاص هو مات، مفيش اي تانيب منه، مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأني إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي واقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحته اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحته دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين.

0: هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لأني أنا هلاقي نفسي طبيعي،
1: أنا يعني بصنع الأمل
0: بصنع وأنا الأمل. برافو عليكي، جملة جميلة جدا، بصنع أنا الأمل بإيدي، مش بدور إزاي حد يجيبهولي أو بعافر بشكل فظيع وبتعب وبإجهاد علشان أوصله. لا، أنا خلاص بقت سهل عليا أصنع الأمل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب ولطش وأجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما وصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة، فهقول لأ بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني
1: نعم.
0: إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيديا وفي حاجات مش في إيديا. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين،
0: لوقت معين.
1: لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني مفيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيديا أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفوا العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان، بس
1: ايوه
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده، اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو انا عندي ايمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد اتعب واجتهد وابذل مجهود علشان النور ده يفضل منور، ما فيش لمبه بتفضل منوره غير لما الكهرباء توصل لها، اللمبه بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم اجتهد اتعب اوجد المصدر بتاع النور، قلبي يكون جاهز، قلبي ما شيلش فيه ضلمة وما شيلش فيه كراهية، ما شيلش فيه سلبية، ما شيلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا مبسوطة
1: حبيبتي،
0: انك كنت
1: وانا
0: معايا،
1: كمان جدا.
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا يا
0: يعني
1: أمي.
0: مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث، اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقى بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: الروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطه أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة إنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. يعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يتعيش قد الحياة يتموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر قوي يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بتقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي لأن ده شيء صحي، أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: مش موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جداً ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي انا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانة، لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي؟ ليهم دور

0: إيجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لأن يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
1: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايزه اسالك سؤال كده، بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق، لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه، انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حمايه، ده بيديني كده كانه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايره الخطر. اسيها عنه على الحته المعنويه، الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: ايوه،
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا أنا كده مش هينفع، لأن هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها أنا أحس نفسي إيه ده، طب أنا بعمل إيه، أنا مش قادر. لكن في حتت في الحياة لازم أعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياة الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينة من عمري وأنا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وإن أنا أكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا
0: علينا, دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش بأي
1: الخوف بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها، واياك ما تحلمشي. وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايره الحياه المفرغه. طب وصلت لايه؟ مسكت ايه؟ ما عملتش ولا اي حاجه. عشان كده انا عاجبني اياك ما تحلمش، ده تحذير. انت لو ما حلمتش انت بتكتب شهاده وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. انا هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب وألطش وأجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى. الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة. فهقول لأ، بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب مادام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس.
1: أيوة
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي تعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في دماغي.
0: انا الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد. اتنين، عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز. فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي. شكرا.
0: مبسوطة انك كنت معايا.
1: وانا كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا.
0: يعني مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. هفكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكو في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقى بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده انقل لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر،

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانية، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بتعمل فلامانكو الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع احاطوا امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمنا.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلغبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأون ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أنت برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي فيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط التارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيره لعدم مواجهه المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوه ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعه قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلاً أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الرايه البيضة وبقول له اتفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل احلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعيه وسيطر عليه علشان اطلع منه طاقه تانية ايجابيه واقول لنفسي اني اوكي انا مريت بيأس لكن مش هوقف، انا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، اوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم لولا.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: مش موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: بتاعها.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
0: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
1: جدا.
0: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
1: حلو جدا.
0: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
1: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان
0: جدا
1: ما تضايقش يعني.
0: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
1: الناس.
0: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما روحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
1: صح جدا.

0: ونرجع لكم بعد الفاصل. ويا لولا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات أن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك أن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف أن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية. الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: ايوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: ويبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخده الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت، لا أنا كده مش هينفع، لأن هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها أنا أحس نفسي إيه ده، طب أنا بعمل إيه، أنا مش قادر. لكن في حتت في الحياة لازم أعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياة الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينة من عمري وأنا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وإن أنا أكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل، بس من ده هنتعلم.

0: الراعي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف يعني. بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله, لاني خلاص هو مات مفيش اي تانيب منه, مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في اغنيه النور مكانه في القلوب. الحته اللي قلت لك سيبينا نرجع لها بعد شويه، الحلم.
1: ايوه فاكره.
0: اياك ما تحلمش، يعني كلمه كده قالها واياك ما تحلمش، وكانه عايز يدينا مفتاح انه الامل والحياه لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس انا عجبني اياك، يعني مش اختياري، اياك دي توقفني قدام فكره مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لان اياك ما تحلمش يعني انت بتقول لنفسك، بتكتب شهاده وفاتك. لو قلت لنفسك انا مش هحلم، انت كده بتمسك ورقه وبتكتب شهاده وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه ايه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
1: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر اكبر
0: اعلى من اللي عايشه شويه. لاني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي.
1: صح جدا.
0: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
1: انا يعني بصنع الامل.
0: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمينة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف ان يا ريتني قلت لها لا، او ده مش وحش، لاني لازم اتعلم من مجالات مختلفه،
0: خبره في الحياه،
1: واخد خبره، ومش الخبره بس ان اخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبره لازم اعملها بنفسي. وانا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شويه اكتشف نفسي اني ايه ده مش الحته بتاعتي، خليني ارجع عنها. مش عيب، ليه؟ لاني انا ما كنتش هعرف انها مش الحته بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب والطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30 انا خلاص انا

0: خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي هطورهم بقى.
1: بقيت فاهم نفسي, بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
0: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده يزيد شويه عن كده, مش حاجه ثابته عند كل انسان. لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انه حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا, لا هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش, لكن في مجالات بقى معينه. فهقول لا بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي شجعيني.
0: واو دخلت دخلت دخلت
1: يا شجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدا الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنيه بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حواليا. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: لولا، عايز اسألك سؤال كده بيخطر على بالي انا دايما، هل ال- ال- الخير مني انا والشر بيجي من الناس، ولا انا ال- ال- ال- انا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
0: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه سوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه سوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي، ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي، فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل، لان احنا ماشيين، انا بقول الحياه عامله زي الطريق، واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك كعبل فيها؟ لا، بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها، حطيها على جنب دول، وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد، يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد، وارد، لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي، لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا، من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي، هتبقى غلسه قوي، وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي كدبه البيضه كده،
1: زي كدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: بدام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بتطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة ازاي اتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض ان احنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وانا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيها ديت الاول محتاجة اقبلها. يعني عادي ما انا انسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما ابدأ افكر فيها ان هي مش حلوة هبدأ اشتغل عليها بقى. ابدأ اشتغل عليها ازاي؟ ابدأ اشوف قد ايه اقدر اغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وانا عايز اغيرها فاعمل كده زي بلان او خطة ان انا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني ارجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني انضج واكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده. ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة. فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها. حاجات مش فاهمها خالص. وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير. وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني. أيوة. يلا بينا.

0: بعد الفاصل يا لولا. وعندنا سؤال كده، المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بالنسبة وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا إيمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز مثلا.
0: وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوا دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولأ.
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها
0: ده أنا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقة لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة خلق يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا. أنا
1: بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه عندنا كلام.
0: أيوة لسه.
1: لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأن مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها تفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي اللي كنت معاكي.
0: يعني
1: كمان
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس. أيوة. مع بعض, ولغة الابتسامة بتجمع جدا. الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جدا.
1: ده شكرا
0: لولا, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش هيعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال أو تغني كده ورا حد، لكن أنت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: أنا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، أنه كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة. لكن قد إيه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعي يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس، لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني
1: بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه، اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خليهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سما، أنا في المشهد ده حسيت أنه يعني ونوس مش عارفة ليه، حسيت أنه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل أو حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت أن هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، أن هو عكاك جدا. هو ده أبسط حاجة ينفع تتقال عليه، أن هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، أنه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا. لا، هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو انت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وكلها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءة قوي. بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده، يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده. احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا. كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت، هو فعلا طلع في الوقت المناسب، وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب، الوقت اللي هي محتاجاه فيها. ولما سالته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي، يعني ان انت بتخفف ابني يعني، قال لها ده علم، وكانه قال ان الشر ده علم، وكانه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم، ودي حاجه حلوه، دي حاجه عندي، ودي أيوة. حاجه كويسه. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده، وينفع يبقى عندك الخبرة دي، وينفع كمان انت تبقي زيي، وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة. هي كانت عايزة تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده, وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. فنفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الأقل أبقى بسأل دوافعي أنا, وأبقى بسأل أنا دينا هو أنت بتفكري في ده ليه, هو أنت عايز تعملي ده ليه, هو إيه اللي ورا الموضوع ده, هو أنت اللي عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لأنه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: بقول ما يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي مشجعيني.
0: دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعك إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدا الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنيه بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشريه اللي حواليا. لكن للاسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: لولا عايز أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايما، هل ال ال الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا، لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة. يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، أن هو سبب الشر، أو أن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو أن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي، ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقولي ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي كدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس ان انا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مبقاش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة ازاي اتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض ان احنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وانا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الاول محتاجة اقبلها. يعني عادي ما انا انسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما ابدا افكر فيها ان هي مش حلوة هبدا اشتغل عليها بقى. ابدا اشتغل عليها ازاي؟ ابدا اشوف قد ايه اقدر اغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوه اتربيت عليها وانا عايز اغيرها فاعمل كده زي بلان او خطه ان انا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني ارجع لنقطه الصفر تاني.

0: ترتيش. لا خليني
1: بالراحه مع نفسي.
0: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
1: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
0: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون، وحاجه في الكاوتش، وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده، ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج. لا، في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره، لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: أسألك سؤال كده شوية أنا بقف عنده كده وأنا مش فهماني شوية. بحس إنه أنا وأنا صغيرة كنت فاكرة إن في حاجات صح المفروض إن أنا أدخل فيها وأعملها، لما كبرت شوية حسيت إن الحاجات دي لأ ما كانتش صح، وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده، لكن بحس إنه أنا هفضل وأنا صغيرة مش فاهمة إن الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما أكبر. يعني هل ده كويس؟
1: أكيد. بفتكر طفل هو صغير، طول ما هو بيبي صغير أو يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة، عارف إن بيشوف الكهرباء بس ما عندوش إدراك إن الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها أو دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت، هو ما عندوش الإدراك ده. ليه؟ لأن هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء

كهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام في اغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الاغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينه او في قرارات معينه شويه لفتره اعديها ماشي. لكن لازم توصلني لحته. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: بعد الفاصل يا لولا. وعندنا سؤال كده، المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا إيمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز مثلاً.
0: طب وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
1: ما عشان كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوا دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، إيه المشكلة؟ طب ما أنا أفكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو أسرة منفصلين الأب والأم وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حالة معينة، ده كان عندهم ظروفهم الخاصة، ويبدأ يغير من طريقة تفكيره. وقيسي على كده أنا مواقف كتيرة أو قرارات كتيرة أو حاجات مبادئ كتيرة في حياتنا. لكن الفكرة أنا قد إيه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد ايه انا بحاول اغير من البصمه ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان أنا هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقى بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: بتنسوش مبتس. لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: رهيبة. لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي، ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للآخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي، يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طابي يقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة إنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير وإنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: يقول لا ولا ولا والكلام ده كله. بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاء. قول لنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل حاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان.
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: يا
1: حبيبي. ابعد عن اصحاب الروح السلبيه واصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللاسف مش بعدد قليل. الايجابيه والسلبيه عدوى. قرب كده لكل الايجابيين وابعد عن السلبيين. السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي. سهل معاهم ان ردود افعالك تكون عنيفه وللاسف بعدها بتكون وكانك انت اللي غلطان،
2: رغم انه هو اساس صاره انفعالاتك العاطفيه، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
2: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
2: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
2: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
1: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انت ليا اقرب لي مني انت عايشه في كل حته فيا مش
1: وبنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كتاب وفكره، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزه ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عامله ايه؟
1: انا كويس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسيه، صح؟ وخدنا كام لعبه. خدنا الحب المستحيل ولعبه امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهارده لعبه اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضيه والمليانه، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شويه يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته واولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكله واسال عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجه، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبه وكرم وحسن معامله واخلاق، بس لو وقف لغايه هنا وما كانتش هي الخطوه الاولى للعبه نفسيه خطيره جدا. ازاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس، لكن ما تعمليش معايا راسك براسي مثلا، انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: نكتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس،

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل. الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
0: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معاهم إن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
0: رغم إنه هو أساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصله تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا: انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا وما كانش ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى يا نور، بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول أنه مهم أوي نعرف أن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف أنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده اوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقوللنا يا دينا كده فيها ايه بقى؟
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل. بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لاب تعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، اناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني او بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي وبكون عارف ان ده صعب جدا واحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانة ولا شهامة، بيكون في معظم الاحيان جاي علشان يثبت انه صح او يفشل قصة العلاج دي من اصله، او جاي تحت الضغط من مراته او اهلها او بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بنديه مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزه نبقى راس براس، فين القوامه، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحته في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقه اللي هو يعني انا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده انا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه انه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله او يشاركه او حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: دكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس

القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق، وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق، ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبه مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبه على وتر العلاقه الحميه كمكافاه والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: بس. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده هنقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة

0: فالعمى مزعج أكثر. وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك، أنا اخترتها ليه؟ لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا، اشمعنى ده؟ جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية، وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاطوا أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اختاري خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزه اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني هلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأف. فيعني أنت اللي هتفرميلي أي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب، وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صح جدا.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلاً أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معاه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلاً اليأس أصلاً ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا يعني. مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحتة دي فيها أمل غريب كده، إزاي يجيب الأمل؟
1: أنا قبل ما أقولك إزاي نجيب الأمل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. أو استعارة، بس إحساس عالي جدا. أني أتلامس مع الحياة. خضار الشجر ده الحياة.
0: أيوة.
1: مفيش شجرة فيها حياة وما تكونش خضرة. مفيش شجرة تحسي أن فيها ثمر وجميلة غير لما يكون وصل لها مية، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضرة يبقى هي الحياة. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى الحياة، بتديني إن أنا عايش. لو لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجع لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده.
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما روحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات إن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط.
0: أيوة.
1: يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
0: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكثير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
1: جداً جداً. أي حاجة دايماً أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلاً تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايماً لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: ويبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا هحس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه، بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضمير

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه ايه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي واقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع، أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف أعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الأمل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الأمل. لأني ما ينفعش أكون الأمل اللي عندي أو زي ما كنا بنقول الأمل والحلم متقاربين. الأمل اللي عندي أو الحلم اللي عندي في حتة وأنا إمكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني عندي أحلم في الأول على قد اللي أنا عايشه، بعد كده أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. لأني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل. لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقولوا عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي هبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا امي انا.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات هكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط، وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع لأ عنها، مش عيب. ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياة ألطش وأجرب وألطش وأجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياة اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغاية 30 وجربت مجالات مختلفة، تمام. تدريجيا تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وأنميها، أوصلها لحتت بقى، الحلم موقفش والأمل موقفش، لكن في مجالات بقى معينة. فهقول لأ بس هقول لأ بطرق مختلفة في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب بدم كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس
1: ايوه،
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو انا عندي ايمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد اتعب واجتهد وابذل مجهود علشان النور ده يفضل منور. ما فيش لمبه بتفضل منوره غير لما الكهرباء توصل لها. اللمبه بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم اجتهد اتعب اوجد المصدر بتاع النور. قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا
1: حبيبتي،
0: مبسوطة انك كنت
1: وانا
0: معايا،
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا
0: يعني جدا. مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. افكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم التلات. اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصد يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: بدي نروح. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكر البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح ومقدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: تكرريش.
1: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
2: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعامل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش. حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقولك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصد يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي. تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن اختيار شريك

0: الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق، وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق، ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله إن هو يشل إيده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك إيده هي اللي منعاه من إن هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايدوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: مش مبتس.
1: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
2: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده الدكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رخيص. ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للاخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل حاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على ثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: حبيبي. ابعد عن اصحاب الروح السلبيه واصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللاسف مش بعدد قليل.
1: الايجابيه والسلبيه عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي.
0: سهل معاهم إن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
1: رغم إنهم هو أساس إثارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: برضو مكملة مش سمع كلام مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين. كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق. مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان. اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي. النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انت ليا اقرب لي مني انت عايشه في كل حته فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كتاب وفكره، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزه ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عامله ايه؟
1: انا كويس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسيه، صح؟ وخدنا كام لعبه. خدنا الحب المستحيل ولعبه امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهارده لعبه اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضيه والمليانه، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شويه يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته واولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكله واسال عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجه، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبه وكرم وحسن معامله واخلاق. بس لو وقف لغايه هنا وما كانتش هي الخطوه الاولى للعبه نفسيه خطيره جدا. ازاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لأنه أي أمر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لأن التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني أخد خطوات غلط.
0: لو أنا تحت ضغط بسبب أي أمر لازم أتعلم أتدرب أني ما أخدش أي قرار، خاصة لو قرارات مصيرية.
1: ممكن أقول لنفسي أنا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن أقول كمان لما أهدى أختار الوقت المناسب لأي قرار أنا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
1: رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا: انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كن، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر. وكانت جزء من اللعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي. كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب، بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنى ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم. وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده قوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اسيق مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقوليلنا يا دينا كده فيها ايه بقى؟
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل. بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوك أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لاب تعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، اناني، متسلط، مسيطر، ولاب لاب، وساعات بيخني او بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف ان ده صعب جدا واحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعانة ولا شهامة، بيكون في معظم الاحيان جاي علشان يثبت انه صح او يفشل قصة العلاج دي من اصله، او جاي تحت الضغط من مراته او اهلها او بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتها في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايماً بتبقى سمة علاقتنا. في البداية أحب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جداً.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده انقل لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا مصدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهما مش واخدين اصلا بالهم، حاجه هما مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويله من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسيه، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطه، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسيه في التاريخ، وفي الحقيقه كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيكي كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لوحدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: معاكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق فكسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه، انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر، وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لقى بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب بقى شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة ان انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها،

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي أوي يعني. تمام؟ تمام؟ ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي ومرات يهددها بالهجر والانفصال وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: تلخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي، ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: اكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معاه كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعب على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم.

والاتنين طبعا في الاخر هما الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب، وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: لك يا محبيبي. ابعد عن اصحاب الروح السلبيه واصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللاسف مش بعدد قليل.
1: الايجابيه والسلبيه عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي.
0: سهل معهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
1: رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك أنت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
2: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
2: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
2: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انت ليا اقرب لي مني انت عايشه في كل حته فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كتاب وفكره، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزه ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عامله ايه؟
1: انا كويس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسيه صح، وخدنا كام لعبه. خدنا الحب المستحيل ولعبه امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهارده لعبه اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لأ ده بيدي أكتر للناس اللي هو واثق إنهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها إيه؟ يعني فيها إيه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها إيه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها إيه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها إيه لما أضحك في وش صاحبتي اللي أنا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش أي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس.
1: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
2: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
1: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
2: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
1: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط، لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط. لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد عنه، ده الحل.

عن ماضينا، اللي كمان اللي يعني عندي إيمان كده إن الماضي بيأثر في الحاضر وممكن يأثر في المستقبل، بس كمان مش معنى كده إن خلاص كأن اللي حصل في الماضي طبعا هو حصل، لكن هل يكمل يسيطر على حياتي؟ هل يكمل يسيطر على مستقبلي وأفكاري وحياة وكل الحياة أو طريقة الحياة اللي أنا بعيشها؟ لا، يعني بصدق برضو إن ينفع يحصل تغيير، ينفع يعني الماضي نتعلم منه، ما يفضلش هو كأنه محكوم عليا يعني بالإعدام أو بالمؤبد يعني. ومن ضمن مواضيعنا يعني المواضيع اللي هنتكلم فيها النهاردة هو الخوف. والخوف يعني من يعني بحسه يعني من أقصى يعني المشاعر صعوبة، بس في نفس الوقت هو مطلوب. بس لحد فين يبقى الخوف حاجة يعني طبيعية وأقدر أتعامل بيها وتكون كمان أحيانا ضرورية؟ يعني هنشوف إزاي إن الخوف ضروري يكون في حياتنا، لكن لحد أنهي درجة؟ لحد فين بقى لما يبقى فيه خوف بطريقة معينة يبقى ده خطر عليا وكأنه بشل حياتي؟ فخلينا في الأول كده يعني نتعرف على إيه هو الخوف. يعني الخوف هو يعني شعور طبيعي بيحصل لما الإنسان يحس إن فيه خطر معين أو تهديد حقيقي، يعني نحط خط تحت تهديد حقيقي ديت، أو متوقع بطريقة ما يعني بطريقة برضه واقعية. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا الخوف عشان يكون وسيلة إن هي يعني حماية تساعدنا ونكون قادرين ناخد حذرنا عشان ده. فالخوف حاجة طبيعية جدا لو استعمل في يعني الوظيفة بتاعته مش أكتر من كده. طيب الخوف الطبيعي ده أعرفه إزاي؟ أميزه إزاي؟ يعني بيكون ليه سبب واضح وحقيقي، يعني فعلا في تهديد، في حاجة حقيقية يعني ممكن تأذيني أو تتعبني أو تضرني، فبالتالي لما أنا خايف خد حذري، دي حاجة كويسة. يعني كمان يكون بيتناسب مع حجم الموقف، يعني مثلا يعني كأن مثلا طفل صغير طلع يجري ورايا مثلا ويحس لا أنا حياتي في خطر يعني، فلا أنا يعني هل ده واقعي؟ هل ده منطقي إن أنا أكون أخاف لدرجة إن أنا خايف إن يعني حاجة ضعيفة إن هي تموتني؟ يعني كمان الخوف بشوف إن هو بيساعدنا نتصرف بحكمة عشان نعرف نحمي نفسنا، وكمان في الخوف الطبيعي إن أنا كمان أتصرف بذكاء، يعني يساعدني إن أنا أتصرف بذكاء وحكمة عشان أتخطى أي تهديد أو أي موقف بتعرض له ممكن يحصل لي فيه أذى. الخوف الطبيعي كمان بيختفي أو يقل لما الخطر يزول، مش بيفضل موجود. يعني أحيانا يعني حد ممكن يحصل له موقف يحس فيه بخطورة، لكن بعد ما الموقف ينتهي أو الشخص اللي يكون مثلا سبب تهديد ليه خلاص ما بقاش موجود، خلاص بقى بعيد عنه في مسافة بعيدة جدا وما بقاش مصدر تهديد، لكن تلاقيه مثلا متمسك قوي بالخوف ومكمل يخاف. طب خلاص

المصدر ما بقاش موجود، ده يقول إذا كان الخوف طبيعي ولا مش طبيعي. يعني دي حاجات حلوة قوي إن إحنا نكون ناخد بالنا منها. طب أمثلة كمان، يعني الخوف ده طبيعي، يعني لما أنا هخاف إن أنا مثلا أتلسع من حاجة سخنة، حل عن النار، حل يعني عن النار في حريقة مثلا، فطبيعي لما أنا أشوف حاجة زي كده أخاف، فده خوف طبيعي، أنا بحمي نفسي. لو أنا يعني مش بخاف، أنا همد إيدي وأتلسع. لو أنا بعدي مثلا طريق سريع، لو أنا مخفتش أنا مش هاخد حذري. فبالتالي بعض الشر يعني عليكم كلكم، لو انا مخدتش حذري وانا بعدي طريق سريع انا تحصل لي حادثه، يعني بنسبه كبيره قوي، لان يعني وقتها الخوف هيخليني افكر، طب ان انا لا استنى العربيه دي شويه، طب انا استنى احسن الاشاره لما تقفل عشان لما اعدي اكون اعدي في امان وبراحتي، فده برضو خوف طبيعي. الخوف كمان قبل الامتحان مهم قوي يعني، وده تقريبا احنا يعني مفيش حد معشوش يعني، بس يعني ساعات بنخاف او ليلة الامتحان بس يعني، فاللي هو بحاول الم المنهج في ليلة واحدة. طبعا ده يعني مش منطقي، محدش بيقدر ايه يلم المنهج في ليلة واحدة، يعني ده بيبقى اعجاز علمي ملوش اي تفسير يعني. فمثلا لو انا خفت فعلا مثلا من السقوط، ده ممكن يخليني ان انا اذاكر بدري واحط خطة عشان يعني انجح، فده يساعدني. الخوف هنا يساعدني فعلا ان انا اكون بركز في حياتي وان انا انجح عشان اتجنب السقوط او ان انا ما اوصلش لاهدافي يعني. طب ده الخوف الطبيعي وده النتائج اللي هو بيودي ليها. طب الخوف الزيادة او الخوف المبالغ فيه بيكون أكبر من حجم الموقف الحقيقي، يعني يبقى الموقف مثلا يبقى بيستحق إن أنا أخاف شوية أو يعني أخد حذري شوية، لكن في الخوف اللي مش منطقي أو المبالغ فيه أنا ممكن يحصل لي ذعر، وذعر مستمر يعني كتير قوي، أحيانا بيحصل حتى من خطر مش حقيقي. يعني ابتدي افكر في فكره اصلا هي في بالي، اصل انا خايف في يوم من الايام اتعرض للمرض الفلاني. طب هل انت دلوقتي بتعاني من اي اعراض؟ لا. وممكن كمان بسبب الخوف الزياده واللي مش حقيقي ده احس كأن عندي اعراض مثلا مرض معين او حاجه معينه، فابتدي اوهم نفسي. ده وقتها خطر مش حقيقي، بس مخنا مش بيقدر يميز احيانا، يعني لما خلاص انا اصدق فكره معينه بيبتدي يتعامل معاها كانها خطر حقيقي يعني. كمان الخوف المبالغ فيه بيعطلني، يعني انا ممكن من كتر خوفي من الفشل ما اعملش اي حاجه خالص في حياتي اصلا، يعني ما جربش يعني. طب انا نفسي اشوف بلاد جديده، ولا طب انا لا انا خايف انا في البلاد، انا لو حصل لي حاجه وانا في البلد دي اللي هسافرها انا يعني هعمل ايه وقتها؟ فابتدي لا انا مش هسافر، انا خليني احسن في البلد اللي انا عارفها واللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، فده يمنعني عن ان انا مثلا اكتشف ثقافات جديده، حياه جديده، ناس جديده، اتعرف على حد ممكن حتى يفرق في حياتي بسبب ان انا خفت لا يحصل لي اي حاجه. طب ليه انا اجزمت ان انا هيحصل لي حاجه؟ لاني عندي خوف مبالغ فيه. دايما كمان الخوف المبالغ فيه بيخليني احط اسوأ حاجة، يعني تبقى حاجة مش منطقية، يعني انا لو رحت مشوار ده انا ممكن يحصل لي حادثة. طب ليه؟ طيب انا ممكن انزل عادي وزي ما بنزل نزلت قبل كده في حياتي ورحت وكيت اشتغلت، ليه يعني اوصل للمرحله دي؟ لاني بصدق في فكره والفكره تبتدي تحصل كانها واقع. طيب يعني امثله تانية كمان على خوف المبالغ فيه، ان انا اكون كمان خايف من راي الناس فيا، فده يمنعني حتى ان انا اخد اي مبادره ناحيه الناس. الخوف كمان اني اقول حاجه فيتحكم عليا،
يعني. فتلاقي طبعا خلاص انا هاخد جنب احسن، ابقى بعيد عن الناس، انا مش عايز حد يحكم عليا يعني، ولا عايز اتحرج ولا، وابتدي بقى انكمش كده على نفسي وابقى انطوائي زيادة بسبب ان انا اجزمت كأن الناس هتحكم عليا، وكأن الناس يعني هتدي عني انطباع مش حقيقي، وكأن هيثبت عليا طول حياتي. هنتكلم اكتر عن الخوف وهنخش في تفاصيل اكتر. هنطلع فاصل، ما تروحوش في حتة، مستنيينكم تاني.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الأغنية الجميلة اللي سمعناها ديت. وفي حلقتنا النهاردة في برنامج الرحلة بنتكلم عن الخوف، خصوصا الخوف من المستقبل. بس عشان نقدر نتكلم عن الخوف من المستقبل، رجعنا لورا شوية كده واتكلمنا عن ايه هو الخوف الطبيعي وايه هو الخوف المبالغ فيه. بس قبل ما نكمل، يعني معانا، يعني انا دايما ما بحبش اسمي ضيف دي خالص، بس هي صاحبه مكان، ويعني وجودها رغم التحديات ان هي تكون موجوده النهارده، لكن هي اصرت تكون موجوده. ومعانا اميره. مساء الفل يا اميره،
1: ايه ده، عامل ايه؟ مبسوطة قوي ان
0: اخبارك
1: انا اكون
0: ايه؟
1: معاك في حلقة قوية زي كده. الصراحة ما قدرتش افوت الحلقة دي.
0: يعني انا عايز اشكرك بجد يعني على صمودك لغايه دلوقتي وإصرارك إنك تكوني موجودة، يعني بجد.
1: لا بس الموضوع حلو قوي، وانا كان فارق معايا جدا بصراحة ان انا اكون بشارك معاك في الحلقة دي بالذات، وفارق معايا برضو ان انا اسمع اراء الناس في الموضوع ده، لانه بقالي كذا وقت بتكلم مع ناس حواليا في حاجات شبه كده، فما كنتش عايزة افوت على نفسي الفرصة دي الصراحة.
0: طب دي فرصة عظيمة، يعني فرصة كمان ان احنا فعلا نسمع صلاة في الموضوع دوت، كمان يعني تنقل لنا آراء الناس والتجارب بقى، بما ان الموضوع كده يعني شاغل بال
1: ترند،
0: ناس كتير،
1: موضوع
0: يعني
1: ترند.
0: او ترند. يعني انا بحس فعلا الموضوع ده تقريبا، يعني خصوصا السنين الاخيرة، يعني يمكن من بعد 2011 هو يعني ترند طول الوقت، ما بقاش في وقت، ما بقناش ناخد نفسنا يعني في الموضوع دوت. يعني يعني عايز اسمع منك في الاول، انت يعني شايفة الخوف ايه هو، وشايفاه حاجة طبيعية اصلا ولا لا؟ ولا
1: لا، الخوف مشاعر طبيعية جدا، لأنه هو يعني صمام الأمان بينك وبين الخطر. فلما تكون بتخاف، لما يكون عندك التعريف بتاع مشاعر الخوف، ده بيمنعك من مخاطر كتير. ده بيزيكلي يعني بشكل بديهي جدا. من غيره لو أنت جريء قوي وما بتخافش من أي حاجة خالص، في الغالب هتكون بتقحم نفسك في كل المشاكل وفي كل الحاجات اللي يعني مش ماشية مع قدراتك البدنية وحدود يعني الحاجات اللي تقدر تعملها كإنسان محدود. فهتلاقي نفسك بقيت بتجتذب كل الحاجات الخطر. فالخوف اللي ربنا خلقه جوانا، خلقه علشان يدينا يعني زي منبه كده، انه لا، ده مش مناسب، ده مش ده هيجيب لنا. والخوف ده في كل الكائنات، يعني كل الكائنات
0: يعني
1: الحية بتخاف.
0: عجبني حتة ان هو كأنه يعني منبه، يعني التعبير ده يعني قوي جدا، يعني ان من غير الخوف يعني احنا هنقع في مشاكل. يعني بحس الموضوع اكتر من مشاكل، يعني هو ممكن كمان نتعرض للخطر والموت كمان لو مفيش المنبه او الخوف ده جوانا. يعني ما كناش هنكمل بتهيألي. يعني
1: بالظبط بالظبط، هو مش حاجة وحشة خالص، بالعكس هو حاجة بتحمينا جدا. يعني
0: عظيم. طيب عايز ارجع برضو لورا شوية. يمكن دايما بحس ان ماضينا هو جزء يعني من حاضرنا، يعني دلوقتي، يعني وخصوصا التربية والنشأة. يعني تفتكري هل فعلا ممكن يبقى في تأثير ان الانسان يطلع خواف بزيادة، أو واثق نفسه في واثق في نفسه، أو خايف الخوف الطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه، ولا عادي يعني هي حاجة يعني هنطلع بيها زي ما ربنا خلقنا كده وخلاص، يعني كل واحد ودماغه يعني.
1: لا، 100%. الخوف شعور مربوط بفكرة، وفي جزء منه طبعا فطري، يعني الإنسان بيخاف لما يحس إن حياته متعرضة للخطر، وفي جزء منه شعور مربوط بالفكرة. فأنت كأنك، خلينا نكمل في المثل بتاع المنبه ده. لو أنت ظبطت المنبه على الساعة 6، هيحصل إيه؟
0: يعني هيبن الساعة 6
1: هيرن
0: وهبقى عايز أنام الصراحة.
1: الساعة 6، وهتصحى الساعة 6 تروح الشغل في ميعادك. فانت كده عملت ايه؟ انت ظبطت
0: يعني
1: المنبه بطريقة صح.
0: بالظبط.
1: هو يعني نظريا او في روايات اخرى يعني زعلك، حاجة ضايقتك، مش حاجة محببة ان احنا نصحى الساعة 6 من عز النوم، ولكن عاد عليك بالفايدة ان هو ايه؟ حافظ لك على اليوم بتاعك، خلاك تروح الشغل، خلاك
0: بالظبط
1: تنجز المهام اللي وراك. طيب لو انا
0: بالظبط.
1: ظبطت المنبه على الساعة 1 وعلى الساعة 2 وعلى الساعة 3 وعلى الساعة 4، نفس المنبه هو، بس لما انا ظبطته بطريقة غلط عمل ايه؟ بقى بيصحيني كل ساعة من غير داعي، بس بيصحيني وانا مش مستفاد من الاحساس ده، انا مش مستفاد من الفكرة دي. فهي ده بالظبط اللي بيحصل لما احنا نكون الخبرات والحاجات اللي احنا بنحتك بيها. وطبعا احنا عشان واحنا في النشأة بتاعتنا اي حد بيقول لنا حاجة عن نفسنا بنصدقها. فلو حد قال مثلا لطفل انك انت هتغرق لو عمت هيخاف من البحر، طب لو نزل وغرق، فدي بقت خبرة، فبقاش حد قال لي ده، انا خبرة، فانا عرفت عن جسمي ان هو بيتعرض للخطر لما بينزل البحر، فمش هنزل تاني، فبقى بخاف من البحر. هنا ده منبه، بس منبه مش مظبوط، منبه مش بيفيدني، منبه مش بيحافظ على حياتي، هو منبه يعني اللي عمل له سيتنج او اللي عمل له برمجة عملها له بطريقة غلط. لو حد قال لك انك مش هتعرف تنجح في المادة دي وانت صغير، فبقيت عارف مثلا ان انت ما بتحبش العربي، فطول الوقت بتجيب درجات وحشة في العربي، وما بتفكرش وبتخاف جدا جدا من الامتحان عشان حاسس انك انت مش ماتشنج مع قدراتك، فعارف انك هتتعرض لخطر السقوط، في حين انه اللي ظبط لك المنبه هو اللي ظبطه غلط. هل الامتحان بيخوف؟ هل انا 100% هسقط؟ لا. طيب قيس على دي بقى كل حاجة. لو اتظبط المنبه صح هيفيدنا وهيحافظ على حياتنا، لو اتظبط المنبه غلط هيضرنا.
0: أنا عاجبني
1: فبص
0: الأمثلة دي يا أميرة جامد، يعني كملي يعني الحتة اللي هتكمليها ديت، بس أنا معجب بالأمثلة دي الصراحة. يعني خصوصا إن حتة إن يعني إن في منبه اتظبط غلط ديت، يعني إن المنبه لو أنا عامله على الساعة 6 فانا هصحى في الوقت المظبوط عشان ادي المهام بتاعتي بطريقه مظبوطه، لكن احس لو انا فعلا انا لو ظبطت المنبه الساعه 1 و2 و3 انا هيجي لي انهيار عصبي، وش يعني
1: بالظبط
0: انا احس ان
1: بالظبط،
0: انا وظايفي كلها تنهار يعني.
1: انت ظبطته بطريقه غلط خلاه بيسبب لك ضرر بدل ما يسبب لك نفع. فاللي بيحصل واحنا صغيرين انه لما بنتعرض لمدخلات مش مظبوطه فبتربط الافكار بتاعتنا بحدث معين، فانا بخاف لما امتحن علشان عارف اني لو سقطت هتضرب جامد لان قيمتي في الامتحان، فلما هسقط في الامتحان هتضرب وهتهان وهيبقى قيمتي راحت مني، فبقيت اخاف خوف مبالغ فيه. هل انا هموت لما اسقط؟ مش هموت، ولكن هتعرض لضرر كبير. بقيس على ده كمان جزء منه الخبرات، يعني لو اختبرت خطر من نوع معين فارتبط جوايا الفكرة او الحدث ده بمشاعر الخوف او مشاعر الخطر، هبقى بخاف من حاجه ممكن لا تستدعي الخوف لمجرد ان هي مرتبطه جوايا بخبره انا عشتها عرضتني الخطر لما عملت الحاجه دي، زي ما كنت بحكي لك لما نزلت البحر وغرقت، فبقى عندي منبه الخطر بيتفعل اول ما بنزل البحر،
0: خلاص، وبقى يفقدني حتى ان انا يعني
1: فما مش
0: لو
1: بعرف
0: المكان
1: استمتع، فبقى
0: آمن
1: عايزة اقفل المنبه، مش عارفة اقفل المنبه.
0: خلاص انا بقيت شايف قدامي غير ان انا يعني بقيت في خطر يعني. طيب صديقنا محمود الشاعر، مساء الفل. مساء الفل يا حودة،
2: مساء الفل،
0: أخبارك إيه؟
2: الحمد لله تمام بخير، الحمد لله تمام.
1: يا محمود انت ايه نايم ولا ايه؟
2: مساء الفل يا ست أميرة، مساء الفل.
1: عامل ايه؟
2: الحمد
1: أنا
2: لله
1: بخير ما
2: تمام.
1: دام سمعت صوتك.
0: يعني في حلقتنا يا محمود كده بنتكلم النهارده عن الخوف في الأول بشكل عام، وبنتكلم عن الخوف من المستقبل. احكي لنا كده، هل عمرك خفت من المستقبل؟
2: هو طبعا أنا كنت متابع من شوية على البث المباشر، وكنت سامع أميرة وهي عمالة تنطق بالحكمة، كلام جميل أوي عن المنبه، وعن كلام عجبني جدا جدا جدا. فكل حاجة
1: شابة أعتز بها من رجل علامة زي محمود بصراحة.
0: يعني يا بختك يا ست أمير.
1: أنا يا بختي فعلا، يا بختي بجد.
2: أي حاجة في الدنيا عبارة عن نسبة، إن قلت مشكلة إن زادت مشكلة، الملح في الأكل إن قل مشكلة إن زاد مشكلة، السكر كذلك، المشاعر، الحب إن قل مشكلة إن زاد مشكلة، كل شيء في الدنيا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، عشان كده ربنا إدانا كل شيء بقدر، بتحديد تقدير. الخوف، الألم نفسه نعمة، شيء جميل جدا في نطاقه الطبيعي، بيدينا تنبيه، بيدينا تذكير. لولا الألم كنا نتقطع واحنا مش عارفين، كنا نموت واحنا مش عارفين، لكن ربنا عمل الألم علشان خاطر يدينا تنبيه. الخوف في موضوعه الطبيعي، زي الدكتور راتب النابلسي من علماء الشام بيقول كلام جميل، بقول الفرق ما بين الصح والغلط زي الفرق ما بين انك تحط البنزين في مكانه الطبيعي في العربية في مواسيرها في يوصل للتانك العربية تمشي تعمل شغل الدنيا تمام. طب لو انت دلقت البنزين على العربية ايه اللي هيحصل؟ تتحرق وتحرق اللي حواليك. دي الفكرة جدا بين الصح والغلط. الصح إن كل حاجة تتحط في مكانها، إن الخوف يكون بنسبته الطبيعية اللي هي بتدينا دفعة لطلب الأمان، دفعة لطلب الدواء، دفعة لطلب الراحة. ما توصلش لمرحلة الخوف المرضي اللي هو أصلا يقعدنا عن كل حاجة ويخلينا مش قادرين نحس بطعم الحياة. الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل يكون طبيعي لما اكون بعمل اللي عليا، والله انا عشان خاطر اخد بالاسباب اللي ربنا عملها لي انا هشتغل، انا هحوش، انا هامن نفسي. لكن الخوف المرضي، يا نهار ابيض، طب انا لو كبرت وما لقيتش حد، طب انا لو كبرت ومرضت هعمل ايه، طب انا لو كبرت وعيالي سابوني، طب انا هنا. اصبح هذا الخوف زي الخوف من الموت، محتاجين نخاف من الموت باعتباره ايه؟ باعتبار اللي بعد الموت بس، مش باعتبار اللي احنا سايبينهم، مش باعتبار الرعب. ربنا اخفى عننا الموت علشان نفضل عايشين عيشه مستقره لغايه ما يجي الموت. تخيلوا كده لو انه كل واحد عارف فينا هيموت امتى، وواحد فاضل له سنه قول سنتين، هل هيتجوز؟ لا. هل هيبدا مشروع؟ لا، هو خلاص كده مات. فربنا بيحبنا فقال لنا لا، أنا مش هقول لكم الموت إمتى علشان تعيشوا حياتكم طبيعي. لكن لما يوصل حد عنده خوف مرضي من الموت، أنا هموت لو طلعت مش هرجع، لو قلت مش هرجع، أنا المشوار ده مش هكمله، أنا مش هخف، دي مشكلة نفسية عميقة جدا. فمن الطبيعي يكون في نسبة خوف تحركنا، تدينا شوية قلق، تحفزنا. لكن لو زادت، هي زيادة الملح في الأكل، هي زيادة النار اللي بدل ما تطبخ تحرق، هي زيادة المية اللي بدل ما تشرب تغرق، هي زيادة الكهرباء اللي بدل ما تشغل الحاجات تعمل مسكار.
0: يعني عجبني قوي، كلام مليان بالحكمة حقيقي يعني يا محمود. يعني وعايز أسألك سؤال كمان، يعني برضو نحب نسمع منك، يعني بتعمل إيه لما بتحس إن في فكرة كده خوف مش منطقي يعني نطت كده في دماغك، بتتعامل معاها إزاي؟
2: والله يعني تحصل كتير جدا فكرة الخوف من المجهول، فكرة الخوف من أسلحة الشيطان تخوفنا، من أسلحة الشيطان تخوفنا، يرهبنا، نبدأ إن إحنا نكتئب نتعب، ولما نكتئب ونتعب يبدأ يقول لنا تعالوا بقى يا حبايبي ونقول لكم على الحل. الحل في برشامة، الحل في موقع إباحي، الحل في في في في في حاجة غلط، الحل في علاقة محرمة، يبدأ هو يقترح حلوله. فلما بتيجي فكرة زي كده بقول كن ده رب، والرب ده مسيطر ومتصرف ومدبر ورحمن رحيم، وأكيد مش هيعمل لي حاجة وحشة، وأكيد مش هيعمل لي حاجة تأذيني، وبستدعي الحاجات الماضية. أنا كنت تعبان وخفيت، أنا كنت خايف من كذا وكذا ما حصلش، أنا كنت مرعوب من كذا وربنا عداها، زي ما عمل معايا في الماضي هيعمل معايا في المستقبل. بس
0: يعني دي إيمان وأفكار عظيمة يعني يا محمود حقيقي، يعني فكرة إن تستدعي فعلا المواقف الإيجابية، اللي كمان مش بس مواقف إيجابية، اللي هي حاجات شفت فيها رحمة ربنا ومحبة ربنا وعظمة
1: خبرات،
0: ربنا.
1: بيحط الخبرات الإيجابية مكان الخبرات السلبية. طب أنا يا محمود عايز أسألك سؤال،
2: تأمري.
1: إيه الحاجة اللي بتخوفك وأنت حاسس إن هي مش منطقية أو مش مظبوط إنها تخوفك، بس بتفضل سبب قلق وخوف ليك؟
2: حاجات كتير، كلها حاجات متمثلة في المستقبل، متمثلة في
1: زي ايه
2: المستقبل.
1: يعني؟ قول لنا حاجة من الحاجات الكتير.
2: والله حاجة من حاجات الكتير يعني الكبر، هيحصل ايه لو كبرت، هيحصل ايه لو سني كبر وبدأت يكون في مشاكل، هيحصل ايه لو يعني ما لقيتش، لو طلعت من الشغل اللي انا فيه هيحصل ايه. احيانا الشيطان بيبدأ يديني شويه مخاوف، طب بيتك اللي انت فيه ده ممكن يقع، ممكن يقع، ايه المشكله لو جه زلزال دلوقتي هتعمل ايه؟ احلمت بالزلزال مرتين مرتين من كتر المخاوف اللي بتيجي. اكتر من مره احلم بان انا المفترض اروح مكان وانه الوقت جه وما رحتش وفي مشكله وخايف من حاجات كتير. فلا، مخاوف كتير قوي الشيطان بيسلطها علينا علشان تقطع ما بيننا وبين ربنا. والمساله هنا مع الاسف الشديد الثقه في الله، الثقه في الله مرض العصر، الثقه في الله مرض العصر. دلوقتي لو اميره ماشيه في الصحراء، ماشيه في الصحراء في قلب الصحراء، وفوقها 5 6 7 8 9 طيارات هليكوبتر ومروحيه بيقولوا لها يا اميره احنا تحت امرك، ما تخافيش، احنا مراقبين الجو ومراقبين الدنيا، ما تخافيش. اميره هل هتخاف؟ لا، ده انا تحت فوق جيش واخد باله مني. الله، طب ربنا اللي بيقول يعني ما تخافوش، ربنا اللي طب يعني مشكله الثقه في ربنا مشكله فينا، محتاجه اعاده نظر، محتاجه يعني لما يكون حد عازمنا ويشوفنا خايفين، انتوا خايفين ليه؟ والله انا خايف يا اخي احسن ما تغدنيش. تتجنن؟ تتكلم ازاي؟ انا ما
1: مش واثق فيا ولا ايه يا جدع؟
2: لا طب يعني ده ربنا جايبنا للدنيا وامن لنا رزق حتى نهايه الدنيا. فخوفنا احيانا لما بيكون خوف مرضي بيكون في جزء منه ضعف ايمان وانعدام ثقه في الله. فالمساله محتاجه انه الانسان يقوي ايمانه اكتر، والايمان القوي هو اللي بينفع صاحبه. الايمان السطحي ركعه وركعتين وبتاع، الايمان القوي، الايمان اللي بيتغلغل في القلب، الايمان اللي لما يجي الخوف يقاومه، الايمان لما يجي الياس يقاومه، الايمان اللي لما يجي التعب النفسي يقاومه، هو ده الايمان اللي بينفع صاحبه.
1: يعني محمود والله ما فيش حاجة تتقال بعد اللي انت قلته، غالبا هو لخص لنا يا آدم الحلقة كلها في دقيقتين.
0: ده لخص الحلقة فعلا كلها محمود، بالعلاج سواء يعني فعلا بالقرب من ربنا، مع كمان حتت كده يعني في الأفكار النفسية المهمة زي التفكير الإيجابي. فلخصت لنا الحلقة محمود يعني.
1: شكرا قوي، انت حلقتها لنا فعلا يا محمود، متشكرين جدا. احنا انبسطنا قوي ان احنا سمعناك بجد، وانبسطنا كمان انت شاركتنا بحاجة عميقة حقيقية جدا من المخاوف بتاعتك، ويعني اتمنى ان احنا كل مرة نكون يعني عندنا فرصة ان احنا نتشارك، انك تشاركنا بحاجة من الحاجات دي، لانه بجد كل الناس لما بتسمعك بتحس انه هي مش لوحدها. يعني لو حد بيسمعنا وعنده نفس النوع ده من المخاوف، احساس ان هو مش لوحده بيشجعه ان هو يتغلب على المخاوف دي اكتر. فاللي انت بتعمله ده حاجة بجد قيمة جدا، شكرا ليك يا محمود، يعني كالعادة مداخلاتك مميزة جدا، ميرسي ليك.
0: شكرا لك يا محمود، شكرا. بعد المداخلة العميقة والقوية والشاملة ديت يعني يا أميرة، عشان نقدر نخدمها تاني مع بعض بقى ونتكلم فيها أكتر يعني حقيقي، هنطلع فاصل وهنرجع نتكلم في الكلام ده تاني أكتر. استنونا ما تروحوش في أي حتة.

0: ورجعنا لكم تاني، يعني أغنية جميلة، شكرا يعني للكنترول بجد. يعني يا أميرة، يعني يمكن هندخل كده في أكتر حتة يعني في الحلقة يعني عايز نتكلم فيها، وهي الخوف من المستقبل. يعني تفتكري ليه بنخاف من المستقبل؟ طيب يعني يمكن أنا عايز أتكلم شوية، يعني يمكن من خبرة شوية من حتة الخوف من المستقبل. يعني بحس المستقبل يمكن دايما مجهول، مش حاجة معروفة لينا، فدايما الحاجة المجهولة يعني بتخوفنا احنا كبشر، بنبقى عايزين نعرف كل حاجة يعني. فيمكن دي من الحاجات اللي بتسبب لنا إزعاج، إن إحنا مش قادرين نعرف بالظبط إيه اللي هيحصل. يعني كنا عايزين نبقى ضامنين يعني كل حاجة يعني. لكن أنا عايز أسمع كمان من أميرة أكتر، يعني ليه بنخاف من المستقبل؟
1: والله يعني أنا بخاف من المستقبل. أعتقد إنه لما تخاف من المستقبل هتعرف يعني الغرض الأساسي من الخوف الصحي من المستقبل إنك تفكر إزاي تعمل خطط في المستقبل، لأنه تخيل أنت لو مش بتخاف من المستقبل مش هتعمل خطط. فيعني مثلا مش عارفه ليه جاي في بالي دلوقتي اللايف ستايل او طبيعه الحياه بتاعت النمل مثلا، هما بيخافوا من البرد فبيعملوا خطه ان هما يسيبوا كل الاكل بتاعهم اللي بيجمعوه علشان ما يطلعوش في البرد لان هما بيخافوا من البرد. فتخيل لو هما ما بيخافوش من المستقبل
0: يعني كان
1: هيموتوا،
0: هيموتوا من البرد.
1: بالظبط كانوا هيموتوا من البرد. فالغرض الأساسي مش إنه أبقى عارف المستقبل، الغرض الأساسي من الخوف من المستقبل إني يبقى عندي مهارة الخطط أو الأهداف أو وضع الأحلام أو الحاجات اللي بتشجع البني آدم من أول خليقة إنه لحد النهاردة تطور التطور اللي إحنا فيه ده. لو فكرت فيها يعني بعمق هتلاقي إن ده البذرة بتاعت الخوف من المستقبل. فازاي اخلي حياتي اسهل، ازاي اضمن ان الشيء ده يتوفر لي كل يوم، ده كان في الاول بذرته ايه؟ خوف من المستقبل. فالموضوع برضو يعني خط رفيع كده. بس انت بقى بيوصل للمرحلة المزعجة،
0: ده اللي انا عايز اسمعه بقى بجد.
1: بيوصل للمرحلة المزعجة لما تبقى خايف من حاجات خارج قدراتك أو خارج حدود إمكانياتك، لما بتبقاش عايز تقبل إنك أنت بني آدم محدود، لما بتبقاش عايز تقبل إنك أنت يعني مؤقت، كده كده مؤقت، حياتك على الأرض كلها مؤقتة. فإحنا بننسى الموضوع ده، بنتخيل إن اللحظة اللي إحنا عايشين فيها هنا دلوقتي هتدوم إلى الأبد، وإن الناس اللي إحنا بنحبهم هنا ودلوقتي هيدوموا إلى الأبد، وإنه البيت بتاعنا خايفين نفقده، ممتلكاتنا خايفين نفقدها، الدخل بتاعنا خايفين نفقده، كأنه كل حاجة إحنا بنمتلكها دلوقتي هي الحياة، وإن ما بعدها هو الموت أو هو الدمار. ف اولا المستقبل مجهول، احنا برضو نرجع وارجع اقول لك حدودنا كبني ادمين مش بتتضمن ان انا ابقى عارفه المستقبل فيه ايه. فجهلي بالامر مخيف، يعني المجهول مخيف. تخيل واحد قال لك احنا هنطلع النهارده يا ادم رحله، وهنروح في الرحله دي 4 ايام، بس انا مش هقول لك لا رحله فين ولا هنعمل ايه.
0: لا ده انا هخاف جدا وهبقى قلقان قوي، يعني
1: صح،
0: حتى مش هستمتع اصلا بالرحله، حتى لو اصلا ده لو وافقت يعني، بس انا
1: تخيل
0: بحب السفر يعني. لا ده هبقى طول الطريق اصلا انا قلقان وخايف، يعني مش انا
1: بالظبط،
0: مش عارف انا رايح
1: وهتفضل
0: فين.
1: تعمل ايه؟ هتفضل كل لحظة بتعدي عليك في الطريق، فلنفترض انك وافقت، هتفضل كل لحظة بتعدي عليك في الطريق تحاول ايه؟ تحاول تعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل، فتحاول تكتشف بنفسك وتجتهد بنفسك بكرة هروح فين؟ فتقول اه احنا ماشيين في طريق صحراوي، فغالبا احنا رايحين سينا، او تقول لا احنا كده طلعنا على الدائري، في الغالب احنا رايحين ناحية اسكندرية. هتفضل بقى بتعتمد على الدلائل اللي معاك علشان تعرف بكره يحصل فيه ايه، في حين ان هو صاحب الرحله دي قال لك انا مش هقول لك، احنا انت هتمشي معايا وخلاص، مش هقول لك بقى
0: وحاسس
1: احنا
0: ان
1: رايحين فين.
0: كمان انا هعمل حسابي في اللي ليه لازمة واللي ملهوش بسبب قلقي وخوفي الزيادة.
1: احسن حاجه تحصل انا مش عارفها، لا انا مش حاسب لها، انا مش واخد حسابي فيها،
0: بالظبط، مكان ما فيهوش اكل كفاية، ما فيهوش مياه كفاية،
1: اخد كل
0: طب
1: الاكل اللي معايا.
0: بالظبط في ادوات نجاة اخدها معايا، ممكن في الاخر يبقى موديني فندق ولا حاجة يعني.
1: مثلا
0: مثلا
1: عشان انت ما تعرفش. هنا بقى ايه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على مدى ثقتك في صديقك اللي قال لك تعالى معايا نطلع الرحلة دي.
0: انت جيت على الوجع.
1: فلو انت عارف ان صديقك ده بيحبك قوي وبيهمه امرك قوي وقوي وعنده نفوذ، في الغالب خوفك هيقل شوية، مش هيختفي خالص، لانك انت برضو مش عارف ايه اللي هيحصل او هتروح فين، بس هيقل شوية. بس تخيل لو صديقك ده انت عارف ان هو متهور وسامحني يعني بيستلف منك كل شهر، ومش عارف اصلا يدبر اموره هو شخصيا،
0: ده مش
1: فبنسبة
0: هطلع معاه الرحلة.
1: 100% بنسبة 100% لو وافقت حتى ورحت هتبقى ايه؟ خايف
0: طبعا
1: اضعاف،
0: الآن
1: وعمال حسابك في الحاجات اللي ليها لازمه واللي ملهاش لازمه، مع ان في الحالتين انت ما تعرفش الرحله دي فين، انت ما تعرفش هو رايح مكان فيه بحر مثلا ولا لا، رايح جبل ولا رايح ريف، انا ما اعرفش في الحالتين. بس في حاله انا ماشي مع الشخص ده وانا يعني خايف 10%، مش خايف اللي هو يعني متوجس كده، اللي هو يعني يا ترى هنبسط ولا مش هنبسط، يا ترى هيعجبني ولا مش هيعجبني. لكن السيناريو التاني انت ماشي مع صديقك المتهور، انت بتقول يا ترى هعيش ولا مش عايز، يعني يا ترى هو واخد قرار حكيم انه يودينا مكان فيه اكل وفيه مأوى ولا لا، لانه خبرتك عنه ان هو متهور، فهمت؟
0: بالظبط، فانا مش هبقى واثق فيه لان انا مش واثق في قراراته، ولا ان هو هيقدر يدير ولا يدبر يعني في الحالتين. فانا كده مع حد كأني في صحراء بلا ماء
1: بالظبط.
0: وغذاء يعني.
1: هتعمل حسابك بقى في الحاجات اللي هي لازمه ولا ملهاش لازمه، في الادويه، في اللبس شتوي وصيفي، فكل حاجه بقى ليه، وعمال افكر وعمال واكون قلقان لان انا مش واثق فيه. وده اللي كان بيقوله محمود، في الحالتين احنا مش عارفين بكره في ايه، بس لما بتقول انا ماشي مع صديقي اللي انا واثق فيه بيخف، بيقل خوفك تقريبا بنسبه، تختلف من شخص للتاني، بس في الغالب تحت خوفك بيبقى تحت 50%. لكن لما بتكون مش واثق في صديقك اللي قال لك تعالى اطلع معايا رحلة من غير ما تسألني احنا رايحين فين، هتبقى مش يعني هتبقى خايف اكتر، نسبة خوفك اكتر من 50%. فهنا مش انه انا قدراتي اعرف احنا رايحين الرحلة دي فين ولا لا، لانه في الحالتين واضح ان ما عنديش قدرة اني اعرف الرحلة دي رايحة بينا على فين، بس اللي في حدود إمكانياتي إني عشان أعرف أعيش النهاردة يعني بطريقة طبيعية، مش هقولك مستمتع ومبسوط لأنه كده كده المجهول مقلق، لكن بطريقة طبيعية مش بطريقة حياتي اليومية، لازم أسأل نفسي هو أنا واثق في اللي قال لي امشي معايا الرحلة دي ولا لأ؟ هل انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى عنده القدره وعنده النفوذ وعنده الاراده ان هو بيحبني، هو عايزني اكون كويس، هو عايزني اكون مبسوط، وعنده القدره انه يقدر يعمل كده ولا لا؟ ف خوفي في الغالب من المجهول او من بكره، اللي هو الخوف الطبيعي اللي بيشجعنا نسيف ماني، ان احنا ناخد قرارات على المدى البعيد، بيقل تقريبا بنسبة تخلينا نقدر نعيش. فهنا احنا بنقول ايه النسبة اللي ما توعقش حياتنا، اللي ما تخليناش طول الوقت مستنفرين

0: من المجهول او من المستقبل، لانه دي حاجة جزء منها بيساعدني ان انا احسن من حياتي. لكن السؤال، هل الخوف ده للدرجة اللي بتعيق حياتي ولا لا؟ ولو هو للدرجة اللي بتعيق حياتي، هل انا واثق ان الله سبحانه وتعالى عنده القدرة انه ينقذني في احلك الظروف، حتى لو انا مش عارف انا رايح فين، او انا مش عارف بكرة في ايه، او انا ما عنديش القدرة ان اعرف المسار اللي احنا ماشيين فيه في الرحلة بتاعتنا دي، لو احنا شبهناها بالرحلة اخرها هوصل لايه؟
1: يعني يا أمي بقى، انتي خلتيني وانا قاعد دلوقتي كأني عارفة بعمل اكس راي كده على نفسي في كل اللي انتي قلتيه بالأسئلة اللي بتسأليها كده. يعني في كلامك انا لحد فين فعلا يعني واثق في ربنا سبحانه وتعالى، لحد فين عارف قدرته، لحد فين يعني مدرك، او مش بس عارف، لان احنا اوقات ممكن يكون عندنا المعلومة. أكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني رايد الخير. يعني حتى احنا في كلامنا أوقات لما حد بيخسر حاجة أو كأنه يعني هيفشل في اللي هو بيعمله، أو كأنه معهوش حاجة يعني في إيديه يعملها في مواقف حياته المختلفة، نقول بسخرية شوية كده، انت ده انت ربنا معاك يعني فكرة ربنا معاك.

0: يعني عارفها اكتر ما هو حاجة موجودة ساكنة كده في القلب، ساكنة في عمقي من جوه. لو دورت
1: Don't
0: عليها
1: make the
0: في
1: mistake of
0: عز الموقف وفي عز خوفي، يا ترى انا هلاقيها ولا لا؟ وده يمكن السؤال اللي هنسيبه مع كل حد، اللي هنسيبه معاك عزيزي مستمع برنامج الرحلة. انا عندي اليقين

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف إن حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع إنه مش مهتم بالمجتمع بتاعه أو قليل الاهتمام، اللي إحنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل إنسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينيه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فهو الذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل، ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس، ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة ان يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

0: الشرح المطلوب ان انا اشرحه او ان انا اكشف اصلا عن المشاعر الحقيقيه اللي جوايا. والثلاث
1: ايوه
0: حاجات دول يعني يكفي او كفايه قوي انه بسببهم يبقى ردي الامن والسريع هو الحمد لله انا كويس. ف يعني بحس انه مش اي حد ليه المساحه اللي يخليني اعرف ارد على السؤال ده بشكل حقيقي انجاز التعبير. مش بقول ان انا بقول انا كويس الحمد لله يبقى ده كذب، لا هو مش كذب، هو انا فعلا كويس بس مش في كل الامور.
1: في ناس
0: يمكن
1: بتفضل تقول الكلام ده عشان خاطر مثلا تريح دماغها، لو يعني هقول لواحد ان انا مش كويس لسه هنفضل
0: بالظبط بالظبط
1: نحكي
0: على
1: ولسه
0: فكره صح
1: هنقول.
0: صح ما ده انا لسه كنت بقول لك من شويه، عارفه لما انا قلت لك من شويه انا بتجنب الشرح، ده جزء
1: ايوه
0: ده جزء من السبب، وهو ده فعلا اللي انت بتقولي عليه بس بطريقه تانيه، ان هو بريح دماغي من الاخر
1: ايوه
0: بلغه الشارع يعني، انا بريح دماغي انزل من على وديني من
1: اه
0: الاخر يعني، اللي هو ايه عارفه انا وصلت لمرحله اعمق بقى يا ميرنا في الحته دي، ان انا عارف ان انت بتسال لمجرد السؤال، لان انت ما ينفعش تقابلني ما تسالش سؤال زي ده،
1: صح جدا، بتفق معاك في الحتة دي.
0: واخده بالك؟ فما شفتيش حد قبل كده، شفتي يعني عمرك دخلت على اتنين بيسلموا على بعض وحد فيهم ما قالش للتاني ازيك عامل ايه؟
1: لا ده سؤال معتاد يعني، ده
0: صح؟
1: دي
0: اللي
1: أول
0: هو
1: حاجة
0: ايه؟
1: بنقولها.
0: ايه يعني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ازيك عامل ايه؟
1: أيوة
0: يعني فده
1: أيوة
0: ده
1: صح
0: شيء يعني شيء بديهي جدا جدا جدا، مش محتاج اي تعب ولا اي تفكير. فبدايه لاي كونفرزيشن او اي محادثه ازيك عامل ايه؟ حتى بالانجلش حتى في كل اللغات واتساب مان يعني ايا كان باللغه بتاعتك
1: مم.
0: اي هتساله ازيك عامل ايه الاخبار؟ الدنيا تمام ايا كان بقى شكل السؤال. فحاجه من الحاجات ان انا ببقى متاكد ان انت بتسال السؤال ده لمجرد هو نوع من انواع التحيه، زي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، زي ازيك عامل ايه؟ اتمنى تبقى بخير، يا رب يومك يبقى كويس، ربنا يديك يوم حلو، مش عارف ايه الكلام الجميل اللي احنا بنحاول نقوله لبعض وخاصه في ساعه الصباح يعني. ف يعني
1: عجبتني قوي الحته دي، تصدق صح، انا لسه حد هيقول لي صباح الخير اعمل ايه، كويس هقول له ان انا مش كويس، هقول له ايه بالظبط، هيفضل يرغي
0: باشا
1: معايا وانا لسه مش
0: انزل
1: فايق.
0: يعني انزل مع الوداني، انا اصلا شايفك بالعافيه، ده انا كويس ان انا
1: ايوه
0: اتعرفت على ملامحك
1: صح
0: يعني،
1: جدا
0: انا في ناس بتمشي جنبي في الشارع وبكتشف ان انا
1: ان هما كانوا ماشيين اصلا.
0: ان انا حاسس ان انا عارف الشخص ده، انا بقى ايه اصلا لسه هلف واتاكد ان انا عارفك ولا لا. يا عم انا اصلا كفايه ان انا نزلت من بيتي يعني،
1: ايوه
0: خصوصا في الاجواء الجميله المنعشه اللي احنا فيها دي،
1: اللي احنا كنا لسه
0: طبعا
1: بنتكلم عليها من شويه، اجواء
0: بس يعني
1: جميله
0: عكيت دماغي
1: والحياه
0: بقول ده
1: حلوه.
0: بس
1: ايوه
0: بس
1: طب خليني يعني اسالك سؤال يعني يا سامح، انه
0: ايوه
1: هل
0: طبعا
1: احنا بنخبي وجعنا خوف من الحكم علينا مثلا وخوف من الرفض؟ يعني انا بحس انه ساعات كتير قوي ما اقدرش اقول لحد ان انا مثلا موجوعه من حاجه ممكن تبان تافهه جدا عند الشخص ده، تبان تافهه قوي، بس انا بقيت اخبيها عشان خاطر حاسه ان الفلان اللي قدامي ده هيحكم عليا مثلا ان انا تافهه، هيحكم عليا انه ما بتزعل على اي حاجه وخلاص، فبحس ان احنا بنخبي وجعنا، فبنخبي وجعنا ليه؟
0: بصي هو ده سؤالين في سؤال، فخليني يعني افصص معاكي شويه، لان هو الحته دي بصراحه هي حساسه قوي. انا اي حته اي منطق اي كلام في المنطقه دي عن المشاعر ومشاعر الانسان بشكل عام او عن الوجع او عن الالم، انا بصراحه بحس ان المسؤوليه كبيره جدا، لان انا بكون ليها احترام كبير قوي. السؤال او النص الاول من السؤال اللي هو ممكن اصيغه بطريقه تانية، انا ليه بقرر ان انا ما اتكلمش عن اللي جوايا بشكل عام او يعني اتجنب ان انا اتكلم؟ الاجابه بشكل بسيط، وانا شخصيا يعني انا بتكلم عني انا كسامح، اوقات لما بحس ان اللي قدامي مش هيفهمني او كلامي مش هيغير حاجه، فبقرر بشكل دايركت بشكل مباشر جدا انا مش هتكلم. ف
1: ايوه فهمت.
0: دي نقطة يعني، لو انا شعرت لوهلة انك انت كاميرنا كمثال مثلا واحنا بنحكي، انت اصلا مهما اتكلمت انت مش هتفهميني او مهما اتكلمت كلامي مش هيغير حاجه في الواقع اللي
1: تتكلم
0: حواليا
1: احسن.
0: عن تجارب قديمه، بقرر ان انا مش هتكلم. ف يعني مثال، مثلا واحد شاب هو فقد فرصه كبيره قوي بالنسبه له كان مستنيها، لكن بعد ما لقى الناس اللي حواليه بتقلل من مشاعره قرر يحتفظ بوجعه ده لنفسه، لانه حس يا ريتني ما شاركتك، يا ريتني ما قلت لك. هو ممكن بالنسبه لك الفرصه اللي انا طيرتها دي هي حاجه عبيطه قوي، لكن بالنسبه لي هي كانت كل حاجه.
1: انت تعرف ان الناس بيزودوا علينا كمان، يعني مثلا انا بامانه حقيقي ده كلام بجد، انه ساعات لما بحس ان انا عايزه اتكلم مع حد ويكون الشخص الغلط، الاقيه اصلا يعني بيقول كلام، الكلام ده يكون بيأذيني اكتر. يعني
0: صحيح.
1: بدل ما تقول لي كلام يطيب مثلا خاطري او حاجه، فبحس ان هو ايه ده، يا ريتني فعلا ما قلت لك.
0: صح 100%، وده اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، ان هو الجزء الاول من السؤال انا يعني مش هقدر، يعني مش هقدر اكون بجمل الحته دي، بس فعلا في ناس بتندمك انك قرري تكلمي، بتخليكي حاسه انه مع الوقت انتوا ما تستحقوش، انا اسف ان انا اقوله، ما تستحقوش ان انا اتكلم معاكم في حاجه. طبعا مش كل الناس، طبعا انا بتكلم في جزء معين من الناس او فئه معينه من الناس، الناس دي مش عندها القدر الكافي من احترام الكلام او احترام المتكلم او احترام مشاعر المتكلم، فبالتالي الشخص ده هو اصلا ده، بصي بقى يعني ازيدك من الشعر بيت، يا لهوي بقى لو الشخص ده اصلا انتروفيرت مش اكستروفيرت. يعني ايه؟ يعني الشخص ده بلغه علم النفس هو شخص كتوم داخلي. الشخص ده بقى لو
1: ايوه
0: قرر في يوم من الايام وربنا نفعه واتكلم ولقى اللي قدامه صده ايا كان نوع الصد ايه، انسي بقى، انسي، بلاك ليست،
1: خلاص بقى.
0: بلاك بلوك
1: هنا صح صح
0: بلوك خلاص.
1: جدا.
0: يعني انت اصلا يعني مستهون ان انا قررت اشارك وانا اصلا الكلمة عندي بحساب، ويوم ما جيت شاركتك يعني تستقبل كلامي بالطريقة المهينة دي، فاللي هو ايه،
1: ياه،
0: انت شكرا خلاص، انت كده بلوك، يعني بلوك بلا رجعة.
1: انا حاسه انه كمان بيقفل، انه هو يعرف يحكي مع الناس، يعني بيتقفل من الناس كلها بسبب
0: بالظبط
1: الشخص ده.
0: 100%، برافو عليكي 100%. يعني انت مش بس اذيته، انت اذيت فرصه انه يتكلم مع الشخص الصح في وقت تاني.
1: ياه،
0: دي
1: عندك
0: نقطة،
1: حق.
0: دي نقطة ونقطة كبيرة قوي قوي وعليها علامات استفهام كبيرة قوي بالنسبة لي، اللي هو انا دايما لما بدعي ربنا في حاجة تخص الموضوع ده بقول له يا رب يعني ارجوك اديني ناس بتفهم وبتسمع، لانه انا ما عنديش استعداد اقدم اني اتكلمت بشكل واضح، بشكل واضح وبصريح.
1: يعني
0: وخليني اقول لك انه نسبه الناس دي يا ميرنا قليله للاسف، للاسف ناس كتير بتعمل بروباجندا كبيره قوي، بتقول لك انا تمام، انا شاطر قوي في الاستماع، انا شخص بفهم قوي في علم النفس والمشوره ومع مش عارف ايه، وتيجي مع اول احتكاك عملي يبوظ الدنيا، يكرهك في العالم كله.
1: يعني عارف انت بتتكلم كده، خلينا افكر في سؤال. يعني انا يعني السؤال ده لسه جه في بالي حالا، انه تقول ايه مثلا يعني لشخص هو اصلا بيسمعك عشان خاطر يعرف يمسك عليه غلطات بعد كده.
0: يا رجل
1: انا فكرت في الحتة دي حالا، انا
0: عمال
1: وبامانه
0: اتعلي في الليفل، يعني
1: مش عارفة، بس حاسة انه يعني طب ازاي اعرف اختار، يعني اختار ان ده الشخص المناسب اللي فعلا يعني الكلام اللي انا هقوله مش هياخده عليا، مش هيفضل يحكي
0: يعني
1: للناس.
0: اللي انت بتتكلمي فيه دي هو تقريبا هو نفس يعني اجابه السؤال او النص التاني من سؤالك، من يعني من شويه كنت بتقولي لي امتى او ليه احنا بنخبي الوجع بتاعنا خوفا من الحكم علينا ولا خوف من الرفض. انا عايز اقول لك الاثنين، الاثنين يعني الاجابه
1: ايوه
0: الاثنين مش حاجه فيهم. ليه؟ لانه هي نفس بقى السؤال الاخير بقى اللي انت يعني عارفه يدمج الاثنين مع بعض، انا بخاف من الحكم وبخاف من الرفض، فبالتالي الناس بتمسك الكلام عليا، فبالتالي انا مش هنطق. فلو لقيت بقى، لو لقيت مكان آمن ومجموعة آمنة، وآمنة دي مش معناها إن أنا أروح يعني الاسم أتكلم، لا يعني
1: ايوه
0: يعني أنتوا أكيد فاهمين قصدنا. آمنة دي معناها إنه ناس ناضجة، ناس ناضجة نفسيًا، ناس فاهمة يعني إيه شخص بيتكلم وبيستأمنك على مشاعره وعلى أفكاره وعلى أحاسيسه اللي هو شاعر بيها، واللي هو الوحيد اللي فاهم مدى تأثيرها. فخليني أقول لك بشكل واضح، أنا مش مقتنع بأي حد يجي يقول لي أنا حاسس بيك.
1: ايه ده بجد؟
0: أنا ما بحبش الجملة دي.
1: ليه دي الناس بتقولها بحيث ان هي تخفف على اللي قدامك؟
0: هقول لك ليه وليكي طبعا حقك تقتنعي او ما تقتنعيش، بس ده اقتناعي انا الشخصي. محدش يحس بحد غير نفسه مهما حصل، حتى الام والاب. في حاجات كده يا ميرنا بيعدي بيها الشخص، محدش هيبقى مدرك مدى الم والوجع اللي بيعدي بيه الشخص الا نفسه. في تفاصيل حتى لو اتحكت مش ممكن توصف المشاعر في الحدث ذات نفسه وفيما بعد الحدث. خليني اديك مثال. لو طبعا بعد الشر على اي حد من اللي بيسمعنا، لو بنت اتجوزت وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هي تحمل والطفل مات في بطنها، حاجة زي كده، في حد ممكن في الدنيا يحس بالألم اللي هي شعر بيه حتى مامتها؟
1: لا
0: شكرا.
1: لا لا بجد لا، ده حقيقة
0: شكرا
1: فعلا.
0: شكرا. أنا بديكي مثال مش يعني لا يقل عن أمثلة أضخم منه بحاجات كتير. فده مثال بسيط قوي قوي عن الأحداث أو الأمثلة اللي أنا بحاول أقرب لك ليها المعنى اللي أنا بقوله. فلما تيجي تقول لي، لما تيجي تقول لي أو تقرر إنك بوعي ما عندك إنك فاكر، لما تيجي تقول لي كده يبقى أنت بتشاركني الأحداث أو أنت بتهون عليا. أنا بصراحة ببتسم
1: شكرا.
0: وبقول لك شكرا وبخيرك بكل أدب وباحترام، بس أنا داخليا أنا عارف إنك أنت بتقولها مجاملة. ليه؟ ليه؟ لأنك مش عارف فعلا أنا حاسس بإيه. انا ذات نفسي مش عارف اعبر انا حاسس
1: تبدأ
0: بايه.
1: صح، في حاجات اوقات اصلا ببقى مش عارفه احكيها اللي قدامي. طب انت ازاي حاسس بيا من غير ما انا اصلا مش عارفه اقول لك انا حاسه بايه؟
0: بس كده اعتقد يعني اقنعتك.
1: انا حاسه ان انا اقتنعت فعلا، بس انا ساعات كنت بحس ان كلمه انا حاسه بيك او انا حاسه بيكي على الاقل ايه بتطيب الخاطر، بحس انه الشخص اللي قدامي ما يحسش انه لوحده، او بيتكلم مع واحد ما بيحسش اصلا او مش فاهم او مش مدرك مدى الوجع ده. اوكي ممكن ما يكونش حاسس بنفس الكفاءة او بنفس الكم يعني الكبير او الوجع الكبير، بس على الاقل يكون فاهمني حاسس بيا. فاعتقد الكلمة دي بتتقال يعني اللي هو ايه عشان بس تطيب خاطر الشخص اللي قدامه، وبعد كده بقى هفهم منه اكتر اسمع منه اكتر. بس برضو زي ما انت بتقول كده يا سامح، ايا كان مش عارف اوصل للدرجة الكبيرة اللي هو متألم بيها. يعني
0: زي ما قلت لك يعني هي الـ يعني الجمله دي لما تقال كمثال مثلا احنا بنحكي فيه دلوقتي، هو نوع من انواع المواجده. انا زي ما انت قلتي بالظبط كده، برافو عليكي، انه انا بطيب خاطرك، باخد خاطرك، عارفه الجمله دي؟ يعني انا باخد خد يعني شد من ازري يا عم، باللغه بقى اللي هي العربيه الفصحى. لكن بلغه الانسان او الانسانيه، حلو طبعا، مشاعر جميله قوي منك، انا بشكرك عليها. لكن لو هسأل السؤال بجد بجد بقى، انت بجد حاسس بيا؟ هتقول لي لا يا سامح انا بحاول بس يا كده بقى، فاهمه؟ هتلاقي
1: بحاول
0: اللسان
1: احط
0: تقل،
1: نفسي مكانك مثلا.
0: يعني هتلاقي اللسان تقل ومش عارف يتكلم. بس
1: طب يعني احنا بنتكلم كده بحس يعني، قولي من وجهة نظرك يعني بتشوف انه اصلا دي قوة انه مثلا انا استحمل لوحدي من غير ما اتكلم مع حد، ولا القوة ان انا اطلب مساعدة من اللي حواليا اني اتكلم معاهم يسمعوني انا مش كويس بس انا عايز هل اقول ودي قوة، ولا استحمل واقعد لوحدي وابقى كاتم في جوايا كده؟ بتشوفها ازاي؟
0: بصي يعني الأسئلة بجد كلها حلوة قوي وفي الموضوع جدا، فحاسس إنه أنا هحاول أجاوب من وجهة نظري، بس حاسس إنه يمكن الإجابة اللي ممكن نقولها مش كاملة للآخر، لأن هي محتاجة استفاضة كبيرة مش هتخلص في حلقة للأمانة. بس لو هفكر معاكي بشكل يعني مبدئي، وعايز أسمع رأيك برضو لأن السؤال ده حلو قوي، بس هشاركك برأيي في الأول. القوة الحقيقية إن أنا بوجهة نظري شخصيا كسامة، إن الإنسان، أو لو هتكلم بصيغة أنا، إن أنا أعرف إمتى أكمل لوحدي وإمتى أحتاج مساعدة.
1: حلوة قوي دي.
0: هنا بتبان قوة الإنسان اللي قدامك. والإنسان مش شرط يعني أيا كان، ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، أيا كان، هو إنسان. فمش هتفرق ابدا انت نوعك ايه او جنسيتك ايه او ولد او بنت او اي حاجه، بس لو بتبقى عارف وفاهم ومدرك كويس قوي امتى انت محتاج تبقى لوحدك وامتى فعلا محتاج تقول لنفسك انا محتاج مساعده، لان هي مش سهله ابدا ابدا، وخصوصا لو ناس عارفه اللي هو الجمله المشهوره اللي هو انا اندبندد وومن. يعني لو طبعا ده كنوع من انواع الهزار يعني، بس لو شخص مش اعتمادي سواء ولد او بنت، الاشخاص دي بيبقى صعب عليهم قوي قوي يمرن ان هم يطلبوا مساعده بشكل صريح. فلو واحد زي ده قرر بقرار ارادي، بقرار قوي من عنده وبشجاعه انه يطلب مساعده، ده شخص سوي نفسيا، لانه بيعمل حاجه عكس شخصيته، مش لانه بيتواضع وبيمن علينا، لا، هو فعلا شخصيته كده، ما بيعرفش يعتمد على حد. انا هروح بعيد ليه؟ يعني انا شخصيا كسامح، انا كده، انا مش متعود اطلب مساعده من حد، ما بحبش اطلب مساعده من حد.
1: تحس انت عايز تعتمد على نفسك في كل حاجة.
0: انا اتعلمت على كبرت كده، اتربيت على كده، ما فيش حاجة اسمها انت ضعيف، ما فيش حاجة اسمها انت محتاج حاجة، انت محتاج حاجة اعملها بنفسك، ما فيش حاجة اسمها تطلب مساعدة من حد. انا اتربيت على كده، صح او غلط نتناقش فيها بعدين، بس انا اتربيت على كده. فلما كبرت بقيت فاهم ان هو ده الصح وهي بتتعاش كده، لكن اكتشفت مع الوقت طبعا، مع يعني اختبارات الحياة المختلفة والمدارس اللي احنا بنعدي فيها والعلاقات والاجتماعيات المختلفة اللي أنا دخلت فيها وطلعت ودخلت وطلعت، وعمال أتعرف على كمية ناس وعمال أتخزن في كمية ناس، وعمال، أنا آسف اللفظ، أتخزوق من كمية ناس وحاجات كتير جدا جدا، وطالع نازل طالع نازل، بس في الأول وفي الآخر اكتشفت إنه قمة الجرأة والشجاعة إني لما أحتاج مساعدة أقول أنا محتاج مساعدة. ده أبدا ما بيقلل مني أبدا.
1: ايوه
0: هديك مثال عملي أكتر في الشارع بقى، بمناسبة برنامج في الشارع. أي رياضي، أي رياضي في أي رياضة، وليكن خلينا نتكلم عن الكورة مثلا بمناسبة بقى كأس العالم اللي قرب، ومنتخب مصر والمنتخبات العربية ربنا إن شاء الله ينتعهم بالسلامة ويعملوا حاجة كويسة. بس لو أي رياضي مصاب، القوة في الحالة دي مش إنه يكمل ويأذي نفسه أكتر، بس إنه يروح ويتعالج عند طبيب مناسب. فابدا ابدا ما هيبقى مصاب وهيروح ويلعب عشان يتصاب اكتر، عشان بقى يوقف مسيرته المهنيه. مفيش عقل في الدنيا بيقول كده. بنفس المثال ده اربطها باي حاجه تانية او
1: الله،
0: قيسها على اي حاجه تانية.
1: حلو قوي المثل ده.
0: فهو مثل عملي في الشارع، يعني حرفيا ليترلي، يعني مثل عملي جدا. عمرك ما هتلاقي رياضي او لعيب كوره اتصاب ونزل تاني ماتش ولعب على نفس الرجل اللي هو متصاب فيها. انت كده انت بتموت نفسك، انت بتقتل نفسك، انت بتقتل مستقبلك. لكن الطبيعي والمنطق والعقل بيقول لي ايه؟ ان انا اقف لحد ما اروح اتعالج عند دكتور علاج طبيعي واخلص الفتره الاستشفاء بتاعتي والعب يا عم براحتك زي اي لاعب في العالم. بنفس المنطق انا لو واحد عندي قوه حقيقيه فعلا في نفسي، مش هستحمل في الموقف ده ان انا اعيش لوحدي، لا، لازم اطلب مساعده. على النقيض بقى، لو واحد قرر انه يتجوز ومعندوش اي فرصه انه حد يساعده، فاصبح بيعتمد على نفسه بالكامل، هنا لازم اقول ان القوة الحقيقية انه يقدر يقف على رجله ويكون أسرة من تعبه فقط. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الاول، لكن من الاول للاخر من تعبه بس، من ارادته، من عزيمته. خليني اقول لك يعني بشكل واضح، انا يعني شخصيا كسامح واحد من الناس اللي اقدر اقول على نفسي ان انا عديت بالمرحلة دي بالكامل، وفعلا اختبرت يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليا بنعم كبيرة جدا في الوقت اللي انا كنت محتاج فيه مساعدة، بس ربنا ذات نفسه كان موجود، انجاز التعبير، ربنا حق يعني، يعني فعلا اداني نعم كتير قوي في الوقت ده، رغم انه انا كنت محتاج ناس بس ما لقيتش ناس، بس ربنا كان موجود الحمد لله.
1: الله، حلو قوي.
0: فهنا بتبان القوة الحقيقية، بتبان قوة المثابرة، بتبان قوة العزيمة والإرادة، إنك عندك هدف عايز توصل له، فأنت بتموت نفسك عشان توصل له، ومساعدة ربنا الحمد لله عرفت أوصل. في نماذج كتير قوي أصعب مني كمان من اللي أنا عديت فيه، في نماذج ناجحة كتير قوي قوي، بس القصة فا إن أنت تعرفي تميزي إمتى تختاري ده وإمتى تختاري ده.
1: صح، انا بتفق معاك في كده. ولو هقولك رايي في النقطه دي، انا بحس انه قوه مني انه انا شخصيه زي ما انت بتقول كده، انت شخصيتك قويه وبتحب ان انت تبقى مستقل بكل حاجه، فقمه القوه ان انا ابقى اكون عايزه احكي مع حد. بحس انه كتير قوي اوقات يعني احنا بنحس ان احنا مش عايزين نتكلم مع حد علشان ما نبانش ان احنا ضعفاء قدامه، او ما نبانش ان احنا يا لهوي ده فلان اللي بقاله كتير، يعني ده قوي جدا، ده مش عارف ايه، ازاي يتكسر كده في حاجة معينة. فساعات احنا بنبقى مش قادرين نعمل كده يعني، او علشان الناس اللي قدامنا ما يقولوش علينا حاجة. بس انا عن نفسي، انا تمرنا احس انه لما بحس ان انا بقى متضايقه، او انا متضايقه ومخنوقه من حاجه، لا انا بجري على ناس معينه في حياتي، بحكي معاهم وبتكلم معاهم، بحس ان انا اطلع جزء من يعني الوجع اللي جوايا علشان احكيه مع حد انا متاكده وعارفه ان الشخص اللي قدامي ده اصلا ممكن ما يفضلي يعني ما يضيفش لي حاجه اصلا، بس على الاقل انا طلعت اللي جوايا، طلعت الحكاوي اللي انا عايزه احكيها، والوجع والكسره اللي انا بمر بيها. فبحس انه قوه، وفي اوقات مش هقول ضعف في اوقات، بس على الاقل اكون مش دايما كده ابقى معتمده على حواليا، ما ابقاش شخصيه اعتماديه انه لما اروح للناس دي علشان مثلا اخد منهم الطاقه اللي انا هكمل بيها، او الكلام اللي انا هكمل بيه بقيه حياتي، وابقى معتمد على طول على الناس دي. طب افرض الناس مش موجوده، افرض الناس دي مشيت في مره من المرات، وبتخسر كتير قوي. ياما في ناس بتبقى فاكرهم ان هم موجودين ومعتمد ان هم موجودين على طول، وفجاه ما تلاقيهمش حواليك زي ما انت كنت بتقول كده. ففعلا هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي المفروض نلجأ له في كل الحاجات دي.
0: صحيح صحيح، من فعلا دي حقيقه.
1: سامح، احنا الكلام يعني حلو قوي، ومبسوطه جدا بالنقاش مع بعض، بس ايه رايك لو طلعنا فاصل؟
0: يلا يا باشا.
1: طب يلا بينا فاصل ونرجع لكم تاني، فاستنونا ما تروحوش في أي حتة.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مكملين كلامنا النهاردة في حلقتنا في برنامج في الشارع، ومعايا صديقي الجميل سامح. بنحكي النهاردة عن أكتر حاجة من الحاجات اللي فعلا حقيقي أنا واحدة من الناس اللي ساعات بتعمل كده، بقول إن أنا كويسة وأوقات ما بقاش كويسة خالص، بس على الأقل أكون قلت الكلمة المعتادة اللي دايما بنقولها كويسة الحمد لله. طبعا إن ربنا سبحانه وتعالى يستاهل الحمد، بس ساعات ما بنعرفش نطلع الجوانا ده لحد. لسه بنحكي كلامنا النهاردة

0: السؤال حلو قوي قوي يا ميرنا، وخليني افكر معاكي بشكل عملي جدا. باختصار، الاستماع اسهل بكتير من انك تكشف اللي جواك وتكشف عن مشاعرك. فانك تسمع اسهل بكتير من انك تتكلم. مش فكرة اسهل بس، لكن مفهوش الرخامة او الخطر اللي ممكن تتحط له او يتحط عليك وانت بتتكلم. باختصار، فيعني انا دلوقتي وانا بسمعك، انا عارف كويس قوي ان انا ما عنديش اي مخاطرة ان انا اقول اي كلمة انا مش مسؤول عنها. فاهم قصدي؟ فبالتالي لو انا اتكلمت، نسبة ان انا اقول كلام مش عايز اقوله او يطلع في غير محله نسبة كبيرة مش قليلة، وخصوصا لو في ساعة غضب.
1: حلوة قوي دي، صح.
0: فيعني يفضل، او بناس كتير بتفضل ان هي تسمع اكتر ما تتكلم، لاسباب كتير جزء منها اللي انا قلته. مش
1: طب
0: عايزة تقول هي مين يعني. بص دايما لما لا ده يعني بيقولوا يعني تكلم حتى اعرفك. فطول ما انت ساكتة انت مش معروفة، انت مبهمة بالنسبة اللي حواليك. الناس بقى اللي بتقعد تتكلم وترغي في اي كلام واي هاتش، دي بلغة بقى الشارع، اولا هي بتبقى مفتوحة جدا للناس، فانا مش محتاج اعمل مجهود عشان اعرف شخصيتك ولا انت مين ولا بتعمل ايه ولا بتفكر ازاي. وثانيا بتوقع نفسك في مشاكل كتير جدا لانه كلامها كتير قوي، عمالة
1: عندك
0: تنطر
1: حق.
0: كلام في كل حتة في اي مكان مع اي حد بدون اي داعي ولا اي لازمة.
1: طب انت بتشوف ان ممكن حد مثلا يكون بيحس ان دي خصوصية، اللي هو في حاجات انا ما بقى يعني، في ناس مش عارفة تفرق بين ان هي تكون بتكتم ده جواها وتبقى حاسة انه لا، ده انا كده بعمل خصوصية، دي خصوصياتي. يعني بحس ان الناس مش فاهمة دي قوي. في فرق بين الخصوصية وحاجتي الخاصة قوي، وفي فرق ان انا اكتم حاجات جوايا، في حين اني انا لو اتكلمت مع شخص اعرف انا احط اصلا حدود للكلام. يعني انا اعرف احط حدود للكلام وما اقدرش اقول له مثلا كل حاجه، بس على الاقل اكون اتكلمت وحكيت عن اللي وجعني واللي تعبني. لاني انا بحس، يا سامح مش عارفه انت تتفق معايا في الحكايه دي ولا لا، انه العلاج، بحس انه في علاج بسيط كده، او اكبر جزء من العلاج هو ان انا لما اطلع اللي جوايا، لما احكي. فلما حكي ده بيخليني ابقى اهدى شويه. فمش عارفه ده انت مع المدرسه دي ولا لا، فقولي الاول على السؤال وجاوب عليا. هو فكره الخصوصيه.
0: يعني هاخد السؤال من الاخر الاول.
1: ماشي.
0: على انت هتحكي لمين وامتى وهتقولي ايه؟ مش دايما الكلام هو الحل، مش دايما. في يعني في امثله كتير جدا، وطبعا على حسب الموقف. بيقول بشكل واضح الاحسن انك ما تتكلمش.
1: يا سلام.
0: يس اي يعني اوقات كتير جدا لو اتكلمت هتتعب اكتر.
1: امال انا بحس ان انا ببقى كويسة لما اتكلم واحكي اللي قدامي يعني.
0: على حسب، ما انا عشان كده قلت لك هي مش مسطرة بنمشي نقيس عليها كل حاجة. العلاقات الإنسانية هي أعقد حاجة موجودة في الكون. لما علاقة مع إنسان آخر، الإنسان ذات نفسه من أعقد الحاجات اللي موجودة في العالم. يعني الإنسان ذات نفسه مش فاهم نفسه، فما بالك بقى ان انا مطالب افهم من اللي قدامي. ايه العبث ده؟ يعني احنا فعلا في عبث.
1: ايوه.
0: فانك تيجي تقول لي انا فاهمك، انت مدرك انت بتقول لي ايه؟ لا، هي جمله صعبه جدا، لان انا اصلا ذات نفسي انا مش فاهم. انا بقول لك ايه؟ ازاي جاي تقول لي انا فاهمك؟ ممكن تقول لي انا بحب،
1: اكثر.
0: منطقيه جدا. انا ذات نفسي مش فاهم نفسي، ايه ما اقصدش اي حاجه.
1: ايوه.
0: جزء كبير من البنات بتقع في المشكله دي لانه تركيبتكم كده. يعني مش عشان انت وحشه او انت قليله، بس هو التركيبه ان انت عقلك بياخد كميه حاجات كلها مع بعض، يعني في نفس الوقت بتفكري في 100 ألف حاجه. فبالتالي صعب جدا انك تسلكتي حاجه معينه تقرري ان هو ده اللي انا عايز اقوله وهو ده بالذات اللي انا قصدي عليه.

0: فهمتك
1: صححي لي لو انا غلطان، ما عنديش
0: صح.
1: مشكله.
0: لا صح، احنا كبنات فعلا كده يعني، انا مقتنعه باللي انت بتقوله ده، بس انا بحس انه ساعات بحس انه الكلام بيبقى مفيد ليا، وساعات بحس انه الكلام ملوش لازمه، فبتفق معاك
1: يبقى
0: في
1: احنا
0: الحته
1: كده
0: دي.
1: متفقين، هو ده اللي لسه كنت بقوله. وعلى حسب، وعلى حسب، انا مش بقول ما تتكلميش خالص، بس على حسب امتى وازاي ومع مين.
0: خلينا، طب انا عايزك تتكلم معايا في الحته دي، انه برضو يمكن اكيد من المستمعين عندنا بيبقوا عايزين يفكروا يعني، طب انا مين اللي اتكلم معاه، وامتى اتكلم معاه، وايه الحاجات اللي ممكن اصارح بيها، وايه الحاجات اللي اخبيها.
1: بصي، ده هياخدنا للجزء الاول بقى من السؤال، الفرق ما بين الخصوصيه وانك تكتم كل حاجه جواك. في رايي برضو، يعني تتفقي او تختلفي، بس في رايي في الشارع بتاعنا او في البيئه بتاعتنا او في الثقافه بتاعتنا، في ناس بتحب تعمل فيها انا الجامد اللي مفيش مني، اللي هو ايه، انا الحريص، انا الغامض، واللي هو ايه، دايما بيلبسوا نظارات سودا كده، وبيتكلموا اللي فوق كده، بيرفعوا مناخيرهم وهم بيتكلموا، يحسسك ان هو ايه، انا مختلف. يعني كل ما هسكت اكتر كل ما هبقى مختلف اكتر. يعني بصي، انا ما بحبش النوع ده من الناس بصراحه. يعني انك تبقى فاكر ان انت لما تعمل كده انت كده هتبقى برستيج او شخصيه، يعني هي محتاج تراجع نفسك ومحتاج تراجع مفاهيمك بشكل عام. بس ده نوع من الناس، بس طبعا مش كل الناس كده. بس في ناس الخصوصية بالنسبة لهم ان هم يختاروا يحكوا تفاصيل معينة لعدد معين من الناس، وده اللي انا كنت لسه بكلمك فيه من شوية. فدي خصوصية. الخصوصية مش في انك تسكت خالص او انك ما تتكلمش تماما، لا، الخصوصية اني ابقى عندي وعي، انا عارف انا بحكي تفاصيل ايه لمين. هي
0: حلوة
1: دي
0: قوي دي
1: الخصوصيه.
0: صح، لأن احنا مش عندنا تفرقة أصلا، الشخص اللي بيبقى موجوع أو المخنوق بيحكي أي حاجة، بيحكي كل حاجة، وساعات ده بيتمسك عليه يعني، زي ما كنت بقول لك كده في البداية، إنه طب أنا لو حد ده استغل ده ضدي، فهنا بقى لازم يكون عندي حكمة، فأنت تتفق معايا في الحتة دي.
1: جدا لازم عندي وعي، انا عارف انا بحكي ايه لمين.
0: صح جدا، يعني بشوف كده زي ما انت بتقول يعني، انه اهم حاجة ابقى عاملة حدود لنفسي، او الكلام اللي انا اقوله ده عارفة انه حتى لو الشخص ده في يوم من الايام ما كانش صاحبي زي ما هو قريب للدرجة دي، ان ما ياخدش الحاجات اللي انا حكيتها له وقت وجعي، ويجي بقى ايه يذلني بيها. فبحس انه دي حاجة من الحاجات اللي انا محتاجة ان انا اكون حتى مش بخون الناس بأمانة، ومش ده ان انت بتخون اللي حواليك، ولكن على الاقل تكون فعلا حاسس بالامان في كل كلام انت بتقوله يعني.
1: بالظبط. يعني زيادة عن اللي أنا يعني بحاول أقوله ده، فكرة الخصوصية والكتمان. الكتمان مش حاجة لذيذة قوي بصراحة، لأنه اللي مش بيحكي أي حاجة لأي حد أبدا مهما كان قريب منه هو ده الكتمان. دي مش خصوصية، دي مش برستيج، دي مش شخصية وإن أنا الجامد يعني، لأ، دي حاجة اسمها أنت ما بتتكلمش أصلا، انت ما بتعبرش عن مشاعرك، انت مش معروف للي حواليك.
0: صح جدا.
1: انا الناس اللي زي دي انا خايف اتعامل معاها، انا ما بحبش اتعامل معاهم اصلا، لان انا مش عارفك، انت لازم محتاج تتكلم عشان اعرفك. فانت مقرر طول الوقت انك انت عارفه الناس اللي هي ايه، انا رايح مشوار. ايوه، يعني رايح مشوار، يعني مشوار مخابرات مثلا، الموساد، يعني رايح مشوار. ما تقول يا عم انا رايح اجيب عارفه في الاخر بلاقيه رايح فين، بلاقيه رايح يجيب كيس شيبسي من السوبر ماركت.
0: ايوه
1: انا في حته، ايوه، حته ايه، حته جاتو، يعني انت في حته، ما انت في مكان، يعني انا مش هقفشك، يعني انت بتعمل حاجه غلط. ما تقول
0: ايوه
1: يا عم انا في مصر الجديده مثلا، ما تقول انا في شبرا، ما تقول، يعني ايه الفكره؟ انا
0: فهمك.
1: بحاول اديك
0: في
1: حاجات،
0: ناس بتكتم الحاجات اللي المفروض يعني عادي تقولها يعني، هو
1: انت عايز تعيش، عايز تعيش دور مش دورك،
0: ايوه صح.
1: يعني انت فاهمه. ما تقول يا باشا، ما تخلي البساط احمدي كده، ما تقول يا عم في ايه، مالك مالك لابس نظاره سودا ليه طول الوقت كده، محسسني ان انت نجيب الريحاني، مالك؟ يعني ما تخليك كده يعني بسيط، يعني ما تقول يا عم انا اصلا انا معايا واحد، واحد ده اصلا طلع صاحبنا اللي هو ملوش اي لازمه، يعني
0: ايوه
1: تقول يا عم انا معايا احمد مثلا، واخدين بعض عن حب، وخايف تقول لي
0: ايوه بيخبوا حاجات المفروض ما تتخباش عادي، ده
1: حاجات
0: طبيعي
1: حاجات
0: يعني.
1: يعني حاجات انا ما مش عارف فاهمه، اللي هو انا قدامي 5 دقايق اصلا انا عندي حاجه، عندك ايه يعني عندك يعني. هتلاقيه اصلا ايه بيجرب كوتشي كده وكان لابسه وطلع ضايق عليه يعني، انت بتضحكي بس انا
0: ايوه
1: اتحطيت في كميه مواقف غريبه جدا غريبه
0: في
1: جدا، يعني
0: ناس
1: انت
0: ايوه انا فهماك
1: بتحاول تلبس قميص مش مقاسك
0: صح جدا، في ناس مع
1: يعني.
0: مبدأ اللي هو داري على شمعتك تقيد والحاجات دي، يعني ده مش في موضوعنا، بس برضو ايه رأيك في الفكره؟ بما انك انت بتتكلم عن موضوع الكتمان وان هم شايفين فكره ان انت لما تداري على حاجه ده محدش هيبص لك فيها ومحدش مش عارف ايه، فبحس انه في ناس بتبقى عندها الـ الفكره دي في حياتها، فيمكن عشان كده بيكتموا، يمكن انا بفكر يعني معاك، فمش عارفه ده اكيد ولا لا يعني.
1: مش عارف بس انا بالنسبه لي الناس الكتومه غير الناس الغامضه، الناس الكتومه لا هي ما بتتكلمش بشكل عام، الناس الغامضه تحسي ان هم بيتصنعوا ده يعني، بتبان قوي قوي، اللي هو طول الوقت هو معلومات بسيطه جدا جدا، هما بيقولوا زي ما بقول لك انت رايح فين، عندي مشوار اشوفه بالصدفه، المشوار ده نازل يجيب حاجه من السوبر ماركت تحت بيتهم،
0: ايوه
1: بتقول لي يا عم
0: فهمت.
1: نازل اجيب حاجه من تحت وطالع، يعني انا هراقبك انا هاخد عليك وصل امانه، ما تقول لي يا عم تروح في مالك في ايه؟
0: ايوه في ناس مش عارفه تفرق من الحته دي.
1: في ناس
0: طب قول لي،
1: بتلعب دور مش دورها، يعني حاجه مستفزه جدا فاهمه؟
0: ايوه عندك حق جدا يا سامح. طب قول لي، طيب انت بتشوف ان الشخص ده، او خلينا نقولها بطريقه تانية، ان الشخص اللي يتعرض كتير قوي للخذلان من الناس اللي حواليه، انا اتخذلت من فلان، جيت اتكلم معاه مثلا صدني، جيت احكي معاه قلل مني، ده بيخلينا نبقى قافلين على نفسنا، نبقى مش عارفين نحكي، نبقى بنعرف نقول بس انا كويس وتمام والحمد لله على كل شيء وده اللي بنقوله، لكن بيبقى جوانا كمية وجع وصراع كبيرة قوي. بتشوف ان الناس السبب، او المواقف اللي انا مريت بيها جزء من السبب ده؟
1: انت لو مكانه هتعملي ايه؟
0: بصراحة يعني انا بحس انه يعني انا من كتر ما اكيد ما في ناس كتير عملوا معايا مواقف كتيره غلط، وما اللي هو اتخذلت من الناس، بحس انه كل الناس بقت شبه بعض، ودايما بفضل اقول كده، هو الناس كلها بقت شبه بعض ولا ايه؟ بس بقعد افكر اقول لا، صوابعي مش زي بعضها، زي ما الناس في منهم الكويس في منهم الوحش والعكس تماما يعني، وانه الفكره دي بالنسبه لي عايزه اغيرها، لاني انا من كتر ما انا اصلا بقول لنفسي كده، لا لا انا اتخذلت في ناس كتير، ده انا اتخذلت في ناس كتير، هفضل قافل على نفسي، انا اللي بقول لده، انا اللي بقول كده، لما انا اغير الفكره دي جوايا، لما اغير الفكره دي هعرف اقول انه خلاص الناس مواسم في حياتنا، مشيوا فخلاص قالوا لنا كلام وضايقونا ومشيوا، لكن مش كل الناس شبه بعض. فبحس انه الشخص اللي بيقفل على نفسه ده بيقول تلكيكه اني انا اتخذلت من اللي حواليا، حقه وانا مش بقلل من ده ابدا، بس بحس انه اطلع بقى من القوقعه اللي انت فيها دي، مش كل الناس شبه بعض، اللي اتخذلت منه في غيره كتير كويس، فانت بتشوف ايه؟
1: بصي يعني انا بحس انه 100% 100% الاجابه هتكون ايوه، الناس دي هتتقفل من الناس بشكل عام اللي اتخذلت منها ومن الناس اللي حواليها اصلا بعد كده، لان هي بصراحه يعني اي حد اتعرض لغزلان هيبقى سبب قوي جدا انه هيضعف الثقه في اي حد تاني، مش هكون عندي ثقه اصلا في اي حد، انا ايه اللي يضمني ان انت مش هتعمل معايا زي نفس اللي عمله معايا مثلا صاحبي الاول، والحاجه اللي زي كده بجد بتبقى صعبه قوي ان هي تتبني تاني، محتاجه شخص فعلا يعني عدى الفلانكات زي ما بنقول بقى بلغه الشارع، يعني اللي هو ما في ما جابتوش يعني ولاده من الاخر، حد فعلا بيحارب عشاني، بيحارب علشان عرف النقطة اللي أنا اتغزلت فيها وفعلا فعلا عرف إزاي يصلحها جوايا، لكن
0: ايوه
1: غير كده أنا لا طبعا مش هتكلم، هبقى متحفظ جدا في أي علاقة جديدة أنا داخلها.
0: متفقة جدا معاك في الحكاية دي. طب ايه رأيك يا سامح، تعالى نتكلم في جزء تاني بما انك انت راجل اهو وانا ست. تعالى نتكلم عن فكرة انه هل فعلا في فرق بين الراجل والست في طريقة التعبير عن الوجع وليه؟
1: السؤال ده صعب قوي.
0: لان انا عارفة ان ساعات كتير قوي تربى كتير من الرجال على فكرة ان انت ما تعيطش، ما تقولش ان انت زعلان موجوع، اوعى تبين ضعفك لحد. عارفة انه كتير من الرجال اتربوا على المبدأ ده، في حين انه ممكن، يعني مش عارفة، انت قول لي برضو رأيك، انت اللي تتكلم انا مش هتكلم، خلاص المايك معاك اتفضل.
1: بالعكس خالص، انا عايز اسمع رايك اكيد، بس يعني اجابه بسيطه وسريعه جدا. انا عارف انه مفيش وقت للاسف في الحلقه، فاضل كتير.
0: أيوة.
1: بس غالبا الاجابه هتبقى في فرق كبير ما بين الراجل والست في طريقه التعبير عن الوجع، لانه بسبب التربيه رقم واحد، بسبب الثقافه بتاعت المجتمع دي رقم اتنين، بسبب طبيعة الجسم عامة أو الجينات أو الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. الراجل بشكل عام بيبقى ربنا حط فيه قوة كده غريبة إنه يقدر يستحمل المواقف الصدمة أكتر من الست. طبعا مش بقول إنه الست ما بتعرفش تعمل كده، هي بس نسب يعني، أكتر عند الرجل أكتر من الست. فتحسي إن إحنا يعني بنعرف نعدي حاجات ممكن البنت ما بتعرفش تعديها، ما بتقدرش، تكوينها الداخلي ما بيقدرش يعديها، انما الراجل عادي، هو ربنا خلقه كده. فاهم قصدي؟ طبعا انا مش بقلل من حد وبكتر في حد، لكن انا بقول
0: ايوه
1: كتير.
0: عادي، في اختلاف، وربنا خلقنا، كان خلقنا كلنا زي بعض في كل حاجه، ففعلا في ناس بتشيل بعض. يعني انا
1: بالظبط.
0: معلش، انا بامانه يعني مش قصدي اقطعك، بس انا بحس انه لما الرجاله مثلا الراجل والست متجوزين ومحطوطين في نفس الموقف، الراجل من كتر ما هو عشان خاطر هو ربنا اداله القدره على التحمل، كان هما الاثنين قعدوا ويعيطوا مع بعض، وان هما الاثنين يقعدوا مش عارفين يحلوا المشكله دي. بس لولا الاختلاف ده، لولا الاختلاف في الطريقه دي، انه الشخص ده هو اللي يعرف يسند في الوقت الفلاني، الوقت اللي يبقى فيه ضغطه وزعل ووجع، الراجل يقدر يتحمل. مش بقول ان الست ما تتحملش، وان ساعات ياما كتير قوي في ستات بحس انه هي يعني ارشدت الراجل في حاجه معينه، او خليته ان هو يعدي من موقف معين فعلا ما كانش واخد في باله الحاجه دي. فطبعا في ستات من كده، انا مش بقلل منهم، بس بحس انه ربنا يعني لو كان عايز كده كان خلقنا من الاول كده، بس دي حاجه هو حطها من البدايه.
1: ايوه بالظبط بالظبط.
0: عايزه اقول بقى فكره الوجع دي يا سامح، انا بحس انه الستات بتعبر قوي، يعني بتعبر جدا، بتحب تتكلم قوي، وبحس انه زي ما كنت بتكلم كده في بدايه حلقتنا، عماله اقول لك انا بحس ان انا لما بحكي لحد ده اكتر دواء ليا او شفاء ليا، وانه
1: ايوه
0: في ناس اصلا بتحس انه لا عادي ما تكلمش زي ما انت كده ما بتقول يعني. فانا بالنسبه لي الفكره دي انه طريقة التعبير عن الوجع، لا بحب اتكلم، بحب اعبر عن كل حاجة مضايقاني، واحب خلاص لما اتأكد ان انا تمام التمام خلاص بقى، يعني مش هبطل اعيط ولا هتضايق ولا اي حاجة. فدي طريقتي في التعبير، بحس ان احنا اكتر زيادة. انتوا عادي الموقف لما بيبقى موجود بتزعلوا شوية وبعد كده خلاص الموقف بيعدي، فبتتفق معايا في الحتة دي؟
1: أتفق معاكي جدا جدا. يعني عايز أنا أسألك سؤال بقى، يمكن في آخر دقيقتين في الحلقة،
0: يلا بينا.
1: لو أنت بقى يعني قدامك حد هو بيقول لك أنا كويس، بس أنت حاسة ومتأكدة إن هو حقيقي متألم، فكرتي إزاي تتعاملي مع الشخص ده؟
0: بحاول انكش مثلا الشخص ده، بقول له بس مش باين عليك مثلا ان انت متضايق، ان انت كويس، اسلوبك متغير شويه، بحاول انكشه بكل الطرق بحيث ان هو يتكلم. اقول له انت، انا بقى ممكن اقترح عليه، انت متضايق علشان الحاجه الفلانيه، طب انت متضايق عشان كذا، فبفضل بقى احاول ان انا اجر معاه الكلام ده، لانه هو يمكن مش عايز يتكلم، بس انا لو هو غالي عليا مش هقدر اشوفه بالطريقه دي، مش هقدر اشوفه مثلا متالم ومش عايز يحكي، فبحس انه لا، بحاول ان انا انكش فيه بكل الطرق يعني.
1: برافو عليكي. يعني انا عايز اقول ان انا حقيقي يعني في اخر دقيقه خلاص، للاسف في الحلقه الجميله قوي دي، انا استمتعت قوي قوي قوي معاكي يا منى. موضوع حلو جدا، موضوع شيق، وفي افكار وفي يعني تفاصيل كتير قوي. انا عايز اشكرك على الاستضافه الجميله دي، وان شاء الله يعني نقدر نكون بنكررها في مرات جديده الوقت اللي جاي.
0: يا سامح، ده انا اللي بشكرك جدا على وجودك. اكيد يعني انت فعلا كنت اضافه كبيره جدا للبرنامج، ومش اخر مره ان شاء الله. يعني اول ما اقول لك كده على طول تيجي، يعني تيجي على طول نكون بنحكي مع بعض في البرنامج، والبرنامج برنامجك ده كده كده يعني.
1: إن شاء الله. شكرا جدا.
0: شكرا قوي يا سامح. عايزه اقول انه خلاص احنا للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، كنا بنتكلم عن الوجع، بس عايزه اقول ان كلمه بسيطه بس، ان اكثر واحد يكون بيحس بيك هو ربنا سبحانه وتعالى. ما تترددش ابدا ان انت تكون بتروح له بوجعك وبكل كسره فيك، وهو يقدر ان هو يشيل عنك كل ده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الثلاثاء الجاي الساعه 11:30 بتوقيت القاهره، والى اللقاء.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

يارا أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فاتملت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي، دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش

0: ماشي بني. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو

محمد طه كان بيقول الحته دي. تخيل واحد كده، واحده مرعوبه من الجواز، عندها تخوفات كتيره جدا من الجواز، شافت علاقات زوجيه فاشله جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقه باباها ومامتها مثلا تكون واحده منهم. سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيره جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغايه ما قررت في اعمق اعماقها انها مش ممكن تتجوز، وبدات فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي او غير واعي قوي يعني. تمام تمام. ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجه. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز، وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول: لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بتعمل فلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: بتنسوش مبتس.
1: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
2: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
1: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رخيص.
1: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده ان الاطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباثيين اللي هم يعني من الاشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية لان هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم انتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي اعضائها، واوعوا تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
2: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، انا عندي امل، انا هقف جنبه وهساعده، انا معاه للاخر. مش انت يا دكتور قلت ان ممكن علاقة واحدة في حياة بني ادم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ اه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا اما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه؟ يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالإحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، مش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل، حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: أكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رأيك، ومن حقك انت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق فكسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويت شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوق الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف، أو بكلام صعب بيوجع أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه،
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: تحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بيه وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب، وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت.
1: طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
0: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
0: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معاهم ان ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
0: رغم انه هو اساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت اللي مسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي. يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين. كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق. مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان. أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي. النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفه انك انت ليا اقرب لي مني انت عايشه في كل حته فيا مش
1: وبنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كتاب وفكره، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزه ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عامله ايه؟
1: انا كويس. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسيه صح، وخدنا كام لعبه. خدنا الحب المستحيل ولعبه امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهارده لعبه اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضيه والمليانه، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شويه يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي وبصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: endless. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس ويقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: تحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم، وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.